قولك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

الطيب والعيب ساحل العجيب في ساحل الذهب متع الغريب بالطيب والعيب.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

احلى ايام عمرك يومها سلمت امرك ليولك سلمت امري كان اول يوم شفتك فيه احلى ايام عمرك.

الأرض كله كسل جناين وش معنى انت اللي شرده منا الورد كله كله كسل

احبك وطلع لهم الانتظار ولا فيش بقلبك ريحة المحبة كنت شمعتنا كنت نور بيتنا كنت سامعنا والفضل سامعنا الورد كله جت الجنايل مش معنى انت اللي شاردة منا الورد كله جت الجنايل مش معنى انت اللي شاردة منا يا صمرة حلنا.

سامعنا وانفض سامعنا الورد كله كله كسل جناين وش معنى انت انت اللي شردة منا الورد كله كله

بيتنا كنت نوربتنا كنت سامرنا والفضل سامرنا الورد كله كله كفى الجناين وش معنى انت انت البشر جنبنا الورد كله كله كفى الجناين وش معنى انت انت البشر جنبنا يا طمرحنا يا طمرحنا يا طمرحنا يا طمرحنا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم محبي ومتابعي إذاعة عدن الغد أينما كنتم، أهلا بكم إلى إطلالة جديدة من إطلالات عدن هذا الصباح الذي نقدمه لكم دائما.
1: يسعد صباحكم مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اليوم الجميل بحلقة جديدة من برنامج عدن هذا الصباح. وكالعادة بداية الصباح الجميل برفقة الزميلة خديجة.
0: يسعد صباحكم متابعي ومحبي عدن هذا الصباح، وأهلا بكم. نحن دائما نحييكم عبر هذا البرنامج، ونلتقيكم دائما على مدار أيام الأسبوع باستثناء طبعا يوم الجمعة. وبما أننا اليوم خميس فطبعا فقراتنا هي غير، فقراتنا ثقافية فنية غنائية، طبعا حضرنا لكم الكل في الكل، فنتمنى منكم أن تقضوا أوقاتا سعيدة برفقتنا كالمعتاد. دعوني أصبح على مخرجنا الرائع في الكنترول ناصر فائز، ومن التقديم دينا المدني. يسعد صباحك دينا.
1: وصباحك أسعد عزيزتي خديجة. وحقيقة في هذا الصباح معنا دائما أشياء كثيرة في يوم الخميس الجميل اللي بيرافقنا بوجودكم أيضا. وطبيعي إن احنا بنبدأ أنا وخديجة برسالة صباحية، وإعداد هذه الرسالة طبعا في يوم الخميس من الزميلة خديجة كالعادة، لكن هذه المرة اختارت لنا رسالة صباحية ليست صحية، وإنما تعتبر عن أضرار الحسد على صاحبه، حيث بأن الحسد يعتبر من الصفات التي تضر بصاحبها قبل أن تضر بمن يحسده، فهو شعور يجعل الإنسان يتمنى زوال النعمة عن غيره بدلا من أن يفرح له أو يسعى لتحسين حاله بالطرق المشروعة.
0: ومن أبرز أضرار الحسد دينا أنه يفسد راحة القلب، فالحسد يضل منشغلا بما عند الآخرين، يقارن نفسه بهم ويحزن لنجاحهم، وكأن سعادة غيره تنتقص من سعادته. ومع كثرة المقارنة قد يفقد الإنسان رضاه بما أنعم الله به عليه، ويصبح دائم الشعور بالنقص وعدم الاكتفاء.
1: وكما أن الحسد قد يفسد العلاقات بين الناس، فيزرع الكراهية والشك وسوء الظن، ويدفع صاحبه أحيانا إلى التقليل من إنجازات الآخرين أو التحدث عنهم بسوء. ومع مرور الوقت قد يخسر الحاسد محبة الناس وثقتهم بسبب ما يظهر من مشاعره وتصرفاته.
0: والحسد كذلك متابعينا يستهلك طاقة الإنسان النفسية، لأن الحاسد يعيش متعلقا بما لدى غيره بدلا من الاهتمام بتطوير نفسه وتحقيق أهدافه. فبدل أن يسأل كيف أحقق ما أريد، ينشغل بسؤال لماذا يملك غيري ما لا أملك.
1: نعم، ولذلك فإن علاج الحسد يبدأ بالرضا بما قسمه الله وشكر النعم والدعاء بالبركة للآخرين، وتحويل الغيرة السلبية إلى دافع إيجابي للتعلم والاجتهاد. فالإنسان حين ينشغل بإصلاح نفسه وبناء مستقبله يقل اهتمامه بمقارنة نفسه بالآخرين، ويجد في قلبه مساحة أكبر للطمأنينة والسعادة.
0: وفي النهاية الحسد لا ينتقص من نعمة المحسود بقدر ما يسلب الحاسد راحته وسكينته، ولذلك فإن التخلص منه راحة للقلب وحفظا للعلاقات وطريق إلى حياة أكثر رضا وطمأنينة. وطبعا متابعينا لا ننسى حديثنا الشريف الذي يقول الحسد يأكل الحسد سنات مثل النار ما تأكل الحطب. فطبعا نحن يجب أن نفرح لإنجازات ولسعادة الآخرين وعلى النعمة التي هم فيها، فبالتأكيد عندما نفرح لهم نشكر الله على ما آتانا من نعم أخرى، وبالتأكيد الله لن ينسانا وسيعوض ذلك عنا خيرا في قادم الأيام. نتمنى متابعينا أن نكون قد اخترنا لكم رسالة هي ليست نفسية ولكن صحية، نوعا نفسية، هي نفسية ليست صحية، لأن الحسد يعني نوع من أنواع الشعور الداخلي في الإنسان يعتبر نفسي، فإن تخلص من الحسد طابت نفسه. ننطلق بكم الآن مع هدية الصباح مع ناصر، ولنا عودة إليكم، فما تروحوا بعيد، خليكم معنا.

0: وهنا العودة معكم. يا ساتر يا رب. عودة جديدة معكم مرة أخرى، ونقول دائما نفتتح فقرات عذن هذا الصباح بنشرة الطقس وحالة الطقس الجوية بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا الموافق 24 من سبتمبر، المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد قطاع الأرصاد الجوية عدن. ونبدأها معك يا خديجة.
1: والبداية دائما دينا نبدأها من المناطق الساحلية والقريبة منها، ففيها طقس رطب وحار إلى شديد الحرارة والصحو إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والجنوبية والغربية وأرخبيل سقطرى، والرياح تكون فيها معتدلة تشتد حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية.
0: أما المرتفعات الجبلية فطقس غائم جزئيا ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد على أجزاء من محافظات لحج، أبين، شبوة وحضرموت.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية ففيها طقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح تكون فيها معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: وإلى بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة، والبداية دائما من المناطق الساحلية والقريبة منها ومع مدينتنا الحبيبة عدن، في العظمى 36 والصغرى 28، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار، حار جدا والرياح خفيفة.
1: أما المكلة العظمى فيها 33 والصغرى 16، وحالة الطقس الرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا رطب ومعتدل إلى حار والرياح معتدلة.
0: نعم، ومن خور المكلة إلى عروس البحر الأحمر الحديدة في العظمى 36 والصغرى 30، وحالة الطقس هنا صحو إلى غائم جزئيا أمطار متفرقة رطب وشديد الحرارة والرياح خفيفة ومعتدلة.
1: هذا في الحديدة دينا. أما في سقطرى جزيرة الأحلام العظمى فيها 35 والصغرى 27، وحالة الطقس الرياح فيها غائم جزئيا أمطار متفرقة رطب وحار إلى حار جدا والرياح تكون فيها نشطة.
0: أما عن المخا في العظمى 35 والصغرى 26، وحالة الطقس في المخا غائم جزئيا رطب وحار، حار جدا والرياح معتدلة.
1: أما الغيضة العظمى فيها 32 والصغرى 26، وحالة الطقس الرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا أمطار متفرقة معتدل الحرارة والرياح تكون فيها معتدلة.
0: أما عن زنجبار أبين في العظمى 37 والصغرى 27، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار، حار جدا والرياح معتدلة.
1: أما في لحج العظمى فيها 38 والصغرى 27، وحالة الطقس الرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا أمطار متفرقة وحار إلى شديد الحرارة والرياح معتدلة.
0: أما عن المناطق الصحراوية والهضبية كالعادة سيئون تنال أعلى درجات الحرارة، فسجلت في العظمى 39 والصغرى 21، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا، حار جدا نهارا معتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ومن سيئون إلى مأرب بلغت العظمى فيها 37 والصغرى 22، وحالة الطقس الرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، حار جدا نهارا يعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وعتق في العظمى أيضا مشابهة لمأرب 37 والصغرى 23، وحالة طقسها كمأرب ولكن هنا أمطارها خفيفة.
1: أما بيحان أيضا لا تختلف كثيرا عن بقية مناطق مدن المناطق الصحراوية، وحالة الطقس الرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر كذلك والرياح فيها خفيفة إلى معتدلة.
0: وإلى المناطق الجبلية في صنعاء العظمى 27 والصغرى 13، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: هذا في صنعاء، أما تعز العظمى فيها 32 والصغرى 16، وحالة الطقس الرياح فيها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار متفرقة، معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: صراحة يا خديجة نقدر نقول حظهم أصحاب المناطق الجبلية بأنه الأجواء عندهم حاليا جميلة جدا.
1: يا بختهم كثير، وإحنا إن شاء الله بنحصلهم في أكتوبر
0: بإذن الله تعالى. أما عند مار في العظمى 26 والصغرى 9، حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم، أمطار خفيفة معتدل نهارا، بارد ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وإلى الضالع العظمى فيها 30 والصغرى 16، وحالة طقسها والرياح فيها غائم جزئيا، أمطار خفيفة معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ومن الضالع إلى إبل خضيرة في العظمى 27 والصغرى 10، حالة الطقس غائم جزئيا، غائم، أمطار متفرقة، معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وكذلك البيضاء تشبه إب في العظمى والصغرى باستثناء حالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا، معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح فيها خفيفة إلى معتدلة.
0: ومن قسم التنبيهات والتحذيرات نحث الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجة الحرارة المحسوسة عالية.
1: كما نهيب بالإخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من تجنب مجاري السيول والوديان وعدم المكوث في الخارج أثناء العواصف الرعدية، والحذر من الرياح الشديدة.
0: نعم يا خديجة، وكانت هذه النشرة من إعداد قاسم شكيب الطيب. نتجه الآن إلى نشرة الخضار والفواكه اليومية من سوق الجملة في المنصورة، ونبدأ بأولى المحاصيل معنا من الخضروات.
1: طبعا أولى محاصيلنا لهذا اليوم البطاطس، الوزن 22 كيلوغرام في السلة من 19,000 إلى 20,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 900 إلى 910 ريالات.
0: أما عن الطماطم 20 كيلوغرام من 14,000 إلى 15,000، وسعر الكيلو من 700 إلى 800 ريال.
1: البصل الأحمر 25 كيلوغرام في السلة من 40 إلى 42,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1600 إلى 1700 ريال.
0: والجزر 5 كيلوغرام في السلة من 4000 إلى 5000، وسعر الكيلو من 800 إلى 1000 ريال.
1: أما البامية 6 كيلوغرام في السلة من 18000 إلى 20000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 3000 إلى 3500 ريال.
0: الباذنجان 16 كيلوغرام في السلة من 11,000 إلى 15,000، والسعر الكيلو من 700 إلى 1000 ريال.
1: الباباي 24 كيلوغرام في السلة من 11,000 إلى 12,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 450 إلى 500 ريال.
0: الكوسة 18 كيلوغرام في السلة من 12,000 إلى 14,000، وسعر الكيلو 800 ريال.
1: أما الخيار 16 كيلوغرام في السلة من 11,000 إلى 12,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 700 إلى 750 ريال.
0: الببار 6 كيلوغرام في السلة من 4,000 إلى 5,000، وسعر الكيلو 800 ريال.
1: أما البسباس الأخضر 25 كيلوغرام في السلة من 14,000 إلى 16,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 560 إلى 640 إلى 650 ريال.
0: أما الكوبيش كبير الحبة من 2,800.
1: وننتقل بكم متابعينا الآن إلى قسم الفواكه، ونبدأها من الموز 30 كيلوغرام في السلة من 22,000 إلى 24,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 750 إلى 800 ريال.
0: والخرمش 20 كيلوغرام في السلة من 33,000 إلى 35,000، وسعر الكيلو من 1,700 إلى 1,800 ريال.
1: أما العنب الرازق 20 كيلوغرام في السلة من 38,000 إلى 40,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1,900 إلى 2,000 ريال.
0: الليمون 16 كيلو جرام في السلة من 60,000 إلى 62, ارتفاع كبير جدا.
1: صحيح.
0: وسعر الكيلو من 3,700 إلى 3,900 ريال.
1: وكذلك البلح 20 كيلو جرام في السلة من 26,000 إلى 28,000, وسعر الكيلو تراوح ما بين 1,300 إلى 1,400 ريال.
0: أما عن العنب الأسود 20 كيلوغرام في السلة من 38,000 إلى 40,000, وسعر الكيلو من 2,000 ريال.
1: ونأتي إلى موسم الرمان 20 كيلوغرام في السلة من 30 إلى 40,000, وسعر الكيلو تراوح ما بين 1,500 إلى 2,000 ريال.
0: أما عن العنب الأبيض 20 كيلوغرام في السلة من 45,000 إلى 50,000, وسعر الكيلو من 2,500.
1: أما الفرسك 20 كيلوغرام في السلة من 28,000 إلى 30,000, وسعر الكيلو تراوح ما بين 1,400 إلى 1,500 ريال.
0: وآخر الفواكه معنا هنا العنب العاصمي 20 كيلوغرام في السلة من 33 إلى 35,000, وسعر الكيلو يتراوح ما بين 1,600 و 1,800 ريال.
1: وكانت متابعينا هذه النشرة صادرة عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة والزراعة. ننتقل بكم الآن إلى فاصل قصير ونعود إليكم.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية.
1: وإلى جدول الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية اليمنية ليومنا هذا الخميس الموافق 24 من سبتمبر 2026، وكالمعتاد أولى الرحلات هي دائما الرحلة 512.
2: نعم يا خديجة، حيث أقلعت من عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت إلى جدة في الساعة 5 صباحا.
1: أما الرحلة 513 أقلعت من جدة في تمام 6 صباحا ووصلت عدن بمشيئة الله في تمام 8 صباحا.
2: والرحلة 532 أقلعت من عدن في الساعة 4 فجرا ووصلت إلى الرياض في الساعة 6 صباحا.
1: أما الرحلة 533 أقلعت من الرياض في 7:15 صباحا وتصل عدن في 9:15 صباحا.
2: والرحلة 619 أقلعت من القاهرة في 5 صباحا ووصلت إلى عدن في 8:30 صباحا.
1: الرحلة 430 عدن الغيضة أقلعت أو تقلع من عدن في 9:30 صباحا وتصل الغيضة بمشيئة الله في تمام 11 صباحا.
2: وتكملة الرحلة 430 تقلع من الغيضة في 11:45 صباحا وتصل إلى سقطرة في 1 ظهرا.
1: الرحلة 431 سقطرة الغيضة تقلع من سقطرة في 11:45 ظهرا وتصل الغيضة في تمام 3 عصرا.
2: نعم، وتكملة الرحلة 431 تقلع من الغيضة في 3:45 عصرا وتصل إلى عدن في 5:15 مساء.
1: الرحلة عدن القاهرة 602 تقلع من عدن في 10:15 صباحا وتصل القاهرة بمشيئة الله عند 1:30 ظهرا.
2: والرحلة 605 تقلع من القاهرة في 2:30 ظهرا وتصل إلى سيئون في 6:15 مساء.
1: أما الرحلة 514 تقلع من عدن في 3:00 عصرا وتصل جدة في 5:00 مساء.
2: والرحلة 515 تقلع من جدة في 6:00 مساء وتصل إلى عدن في 8:00 مساء.
1: الرحلة 610 تقلع من عدن في 6:30 مساء وتصل القاهرة عند 10:00 ليلا.
2: الرحلة 611 تقلع من القاهرة في 11:00 ليلا وتصل إلى عدن في 2:30 فجرا من اليوم التالي.
1: الرحلة 604 تقلع من سيئون في 7:15 مساء وتصل القاهرة عند 11:00 ليلا.
2: وآخر الرحلات معنا 603 تقلع من القاهرة في 11:59 ليلا وتصل إلى عدن في 3:30 فجرا من اليوم التالي. وطبعا نتمنى لجميع الركاب رحلات الوصول الآمن.
1: ورافقتكم السلامة.

0: وعدنا معكم إلى جولتنا الإخبارية المقدمة من صحيفة عدن الغد وإلى الصفحة الأولى وأبرز العناوين.
1: وزير الخدمة المدنية: بلغت نسبة الإنجاز في إجراءات العلاوات والزيادة 85% في وحدات السلطة المحلية بالمحافظات المحررة مقابل 40% في وحدات السلطة المركزية.
0: ضربة جديدة في صنعاء: مسيرات تستهدف دار الرئاسة والنهدين والحوثي يفرض استنفارا واسعا.
1: نعم، القوات المسلحة تسيطر على جبل قرفان الاستراتيجي ومواقع حاكمة في جبهة جردد بتعز.
0: ورئيس الوزراء يوجه التربية باستيعاب الطلاب النازحين ويطالب بإصلاح شامل للتعليم.
1: واتفاق ينهي إضراب معلمي ساحل حضرموت واستئناف الدراسة اليوم.
0: ومصادر عراقية تكشف حضورا أمنيا وسياسيا مكثفا لميليشيا الحوثي في العراق.
1: وكذلك علي الذهب يقول: السيطرة على المرتفعات تمهد لاستعادة مناطق الساحل الغربي.
0: نعم، وحاليا إلى صفحات عدن الداخلية نقرأ عليكم هذه الأخبار: اتفاق ينهي إضراب معلمي ساحل حضرموت واستئناف الدراسة اليوم.
1: وأيضا دبلوماسي أمريكي يقول: العقوبات تستهدف شبكات تمويل وتسليح الحوثيين.
0: وبن عطاف الانتقالي انتقل من أروقة الأمم المتحدة إلى التظاهر أمام أبوابها.
1: ما الذي حدث قرب دار الرئاسة؟ صحفي يكشف تفاصيل اختراق جديد في صنعاء.
0: وأيضا ميليشيا الحوثي تعلن تشييع 59 من عناصرهم بينهم 25 عسكريا.
1: وأيضا ضربة جديدة في صنعاء: مسيرات تستهدف دار الرئاسة والنهدين والحوثي يفرض استنفارا واسعا.
0: وثماني دول تؤكد رفضها تعطيل الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب.
1: تقرير أمريكي يكشف خلافا داخل البنتاغون بشأن ضرب الحوثيين في اليمن.
0: ونجيب غلاب يقول: الجرائم الحوثية ضد المجتمع والدولة تمثل إرهابا ممنهجا.
1: وصحة لحج تشكل لجنة تحقيق عاجلة في وفاة بمستشفى ابن خلدون.
0: وفي صفحة الرابعة معنا تقرير من قسم المتابعات: وكالة دولية تكشف أسرار سقوط المخا واللحظات الأخيرة لما حدث قبل النكسة.
1: في الصفحة الخامسة دينا رئيس الوزراء يوجه التربية باستيعاب الطلاب النازحين ويطالب بإصلاح شامل للتعليم.
0: ولقاء موسع في جحاف يدعو لتوحيد الصف ومواجهة التحديات الأمنية بالقانون.
1: أيضا تعزيز التعاون الصحي بين مستشفى الصداقة ومكتب صحة الحديدة لخدمة النازحين.
0: وزير الخدمة المدنية يستعرض إنجازات العلاوات وخطط إصلاح منظومة العمل الحكومي.
1: اليونسف: أكثر من 3000 يمني وصلوا إلى جيبوتي وسط توقعات بارتفاع الأعداد.
0: ملتقى في لحج يدعو لتوحيد جهود المنظمات لمواجهة تداعيات النزوح المتزايد.
1: وأيضا مجلس العوالق السفلى وبا كاظم يدعو إلى تجنب الصراعات وتعزيز السلم الاجتماعي.
0: وفي الصفحة السادسة استئناف بناء سوق القات في القرين والسوم بسيئون رغم رفض الأهالي.
1: وأيضا مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية وإيوائية عاجلة للنازحين في حضرموت.
0: كما الهلال الأحمر اليمني أيضا يدشن مساعدات غذائية وإيوائية ل 524 أسرة نازحة في لحج.
1: وأيضا مدير التواه يتفقد باصهيب وبرسلي ويتابع احتياجات السكان ومشاريع الخدمات.
0: والقبض على متهم بإشعال حرائق داخل مستشفى الجمهورية بعدن والتحقيقات تكشف الملابسات.
1: وكيل الطيران المدني يتفقد مطار عدن ويشدد على رفع الجاهزية وتحسين الخدمات.
0: وبقلم راضي صبيح تشكيل نحو نصف اليمن ثلاث محافظات لم يدخلها الحوثيين منذ سيطرتها على صنعاء.
1: وكذلك لدينا تقرير في الصفحة الثامنة يقول: فبركة للتسجيلات الصوتية وتهويل لنتائج المعارك وسيرها، التضليل سلاح حوثي حول خطوط النار. طبعا هذا التقرير كتبه وضاح الجليل.
0: وبقلم محمد راجح أيضا هذا التقرير: اقتصاد الرصيف ملاذ اليمنيين لمواجهة الغلاء.
1: وننتقل بكم متابعينا إلى صفحة كتابات في الصفحة العاشرة، وهناك مقالة للدكتور علي ناصر الزامكي يقول فيها: بناء الدولة يبدأ من المؤسسة، كيف نحول المساعدات إلى تنمية مستدامة؟
0: وبقلم الدكتور أنور الصوفي يقول: صرخة أكاديمية في وجه الرئاسة والحكومة.
1: وكذلك الجنوب سداسي الأضلاع فلا تسقط منه أحدا، مقالة كتبت بقلم محمد المسبحي.
0: وأحمد ناصر حميدان يقول: حين تصبح السلطة خصما للمواطن.
1: وصية شهيد من جبل كهيوب تدمي القلوب، مقالة كتبتها عفاف سالم.
0: وفي الصفحة 12 من الرياضات المحلية، خليجي 27 اليمن يحاول كسر حاجز دور المجموعات.
1: وننتقل، وهناك تهنئة في الصفحة 13 تتقدم إدارة وموظفي الإدارة العامة للكهرباء بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وذلك طبعا بمناسبة حلول الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة.
0: وإلى الصفحة 14 هنا تقرير من عبد العزيز السيافي: القيادة في الحرب، كتاب يتتبع أكثر من 2000 عام من تطور القيادة العسكرية من الرسل والروايات إلى الراديو والحاسوب.
1: ونأتي بكم متابعينا إلى الصفحة الأخيرة من صحيفة عدن الغد، وفيها: واشنطن وبكين تتفقان على حوار بشأن الذكاء الاصطناعي،
0: ووضعية الرأس قد تسهل ابتلاع الكبسولات.
1: جميل دينا.
0: وأنا شفيني أنا إنسانة يا خديجة، معلش على المقاطعة، بخاف دائما من الكبسولات، فأول ما شفت الخبر هذا والصحيفة موجودة فلفت نظري جدا بأنه ليش يعني يا ترى ممكن تساعد وضعية الرأس في هذا الموضوع.
1: يعني الكبسولة تخوف؟
0: أنا عندي فوبيا شوفي بشكل مش طبيعي، لما باجي أشرب الحبة ما أدري إيش يتهيأ لي، دائما نعادها موجودة وإنه أمور وشغلات طويلة.
1: قد يجد بعض الأشخاص صعوبة في ابتلاع الكبسولات الدوائية، ما قد يدفعهم إلى تجنب تناولها أو استخدام طرق غير مناسبة. وتشير معلومة منسوبة إلى جامعة هيدلبرغ إلى أن إمالة الرأس إلى الأمام أثناء شرب الماء قد تجعل ابتلاع الكبسولات أسهل مقارنة بإمالته إلى الخلف، وتختلف الكبسولات عن الأقراص في خصائصها الفيزيائية، إذ تميل بعض الكبسولات إلى الطفو في الماء ما يؤثر في حركتها داخل الفم عند البلع.
0: وعند وضع الكبسولة على اللسان ثم أخذ رشفة ماء وإمالة الرأس قليلا إلى الأمام قد يساعد تدفق الماء وحركة البلع على انتقالها باتجاه المرئ بصورة أكثر سهولة، ولا تناسب هذه الطريقة الجميع خصوصا ممن يعانون صعوبة مستمرة في البلع أو مشكلات في المرئ.
1: وأيضا ولا يتناسب هذه الطريقة ولا تناسب هذه الطريقة الجميع خصوصا ممن يعانون صعوبة في استمرار البلع أو مشكلات في المرئ. وفي هذه الحالات ينصح باستشارة الطبيب أو الصيدلي بدل تغيير طريقة تناول الدواء أو فتح الكبسولة من دون توجيه متخصص. ولدينا كذلك دينا مثل روسي يقول: الصياد الذي يصرخ قبل إطلاق السهم يعود إلى منزله جائعا.
0: حقيقة هذا المثل جاء في وقته، وعلشان كذا احنا وصلنا لختام جولتنا الصحفية، وللمزيد من التفاصيل زوروا كافة مواقع عدن الغد للإعلام. وكالعادة الآن سنذهب إلى هذا الفاصل القصير ونعود معكم،
1: خليكم معنا.

0: وعدنا إليكم متابعينا ومستمعينا من جديد، وإلى موضوعنا الرئيسي لهذا الصباح الذي يحمل عنوان بيث الموروث الشعبي 30 عاما من حفظ التراث.
1: بدأت حكاية بيت الموروث الشعبي على يد الباحثة والمهتمة بالتراث نجلاء شمسان من ركن صغير ضم مقتنيات بسيطة قبل أن يتحول بجهودها الذاتية وعلى مدى نحو 30 عاما إلى متحف يضم نماذج متنوعة من التراث الوطني ويوثق جوانب من حياة الأجداد. ورغم غياب الدعم الحكومي ومحدودية الإمكانات، واصلت شمسان جمع المقتنيات التراثية والمحافظة عليها وعرضها إيمانا منها بأهمية حماية الموروث الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة، وأصبح البيت اليوم مساحة تحفظ جانبا من الذاكرة الشعبية والهوية الثقافية للمجتمع. وتقديرا لجهودها الطويلة في خدمة التراث، حظيت نجلاء شمسان مؤخرا بالتكريم ضمن الدورة الأولى لجوائز الإعلام التراثي العربي في تقدير لمسيرة بدأت بمبادرة فردية بسيطة واستمرت لثلاثة عقود من العطاء والمحافظة على التراث.
0: وطبعا متابعينا، قبل أن ننتقل بكم في حوار شيق مع الأستاذة نجلاء شمسان، ننتقل بكم إلى تقرير قصير مع الزميلة ليان صالح ونعود إليكم لنستمع معا.
2: في زمن تتسارع فيه الأيام وتتغير فيه ملامح الحياة، هناك من يختار أن يحفظ للذاكرة ما قد تنساه الأيام. هنا بيت الموروث الشعبي حكاية بدأت من ركن صغير بمقتنيات تراثية بسيطة لتتحول مع مرور نحو 30 عاما إلى مكان يحتضن جزءا من ذاكرة المجتمع وهويته الثقافية. وراء هذه الرحلة تقف الباحثة والمهتمة بالتراث نجلاء شمسان، التي حملت على عاتقها مهمة جمع المقتنيات التراثية والمحافظة عليها وتقديمها للأجيال. لم تكن الطريق سهلة، فمع غياب الدعم الحكومي ومحدودية الإمكانات، واصلت شمسان مشروعها بجهود ذاتية جامعة ما تيسر من أدوات ومقتنيات ونماذج تحاكي حياة الأجداد، ليبقى ما كان جزءا من حياتهم شاهدا أمام أبناء اليوم. فالتراث ليس مجرد أشياء قديمة تحفظ خلف الزجاج، إنه قصة إنسان وذاكرة مكان وتفاصيل حياة تخبرنا من كنا وتربطنا بما نحن عليه اليوم. وبفضل هذه المثابرة أصبح بيت الموروث الشعبي مساحة تحافظ على جانب من الهوية الثقافية، وتفتح نافذة على حياة الأجداد وعاداتهم وأدواتهم وتفاصيل يومهم العادي. وتقديرا لهذه المسيرة الطويلة، حظيت نجلاء شمسان مؤخرا بالتكريم ضمن الدورة الأولى لجوائز الإعلام التراثي العربي في تقدير لمسيرة بدأت بمبادرة فردية بسيطة واستمرت 3 عقود من العطاء والمحافظة على التراث. 30 عاما لم تكن فقط سنين مرت، بل كانت سنين حفظ فيها جزء من ذاكرة الوطن. وربما تكمن قيمة هذا البيت في أنه لا يحفظ أشياء من الماضي فقط، بل يحفظ قصصا وهوية وذاكرة لكي تبقى حاضرة في وعي الأجيال القادمة. من ركن صغير إلى بيت يحفظ ذاكرة شعب، تبقى حكاية التراث حكاية لا يجب أن تنسى. ليان صالح لراديو عدن الغد.

0: وعدنا إليكم متابعينا في كل مكان، وتنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة نجلة شمسان، شخصية مجتمعية ومؤسسة بيت الموروث الشعبي. وقبل أن نبدأ الحوار معك أستاذة نجلة، هذه تهنئة مقدمة لك من أسرة مؤسسة عدن الغد للإعلام على هذا التكريم المشرف التي أتى إليك ضمن الدورة الأولى لجوائز الإعلام التراثي العربي. أستاذة نجلة، أهلا وسهلا بك ضيفة عزيزة عبر إذاعة عدن الغد.
1: يا صباح الخير أستاذة نجلة، أنت معانا؟
2: أيوة حبيبتي معك.
0: يسعد صباحك أستاذة نجلة.
2: أهلا، يا صباح الورد، كيفكم؟
0: الحمد لله، الله يسعد صباحك يا رب. بداية أستاذة نجلة، حدثينا عن ما هو بيت الموروث الشعبي وكيف بدأت فكرته؟
2: في الحقيقة أولا أشكركم للبث الكريمة وعمل لقاء عبر قناة عدن. ثم كمان عندي يعني قد سبق أنه أنت والأخت أو الأخت اللي قبلك قدمت مقدمة وعطت فرصة وتوضيح كبير حول البيت وحول مقتنياته وحول أيضا المناسبة التي الآن نحن يعني نعيشها ونحييها اللي هي مرور 30 عاما على تأسيس البيت اليمني الموروث الشعبي بمدينة سواهي عدن.
0: ايوه،
2: وايضا بالنسبة لتسلم البيت افضل جائزة. طبعا ما اعتبرهاش الجائزة لي شخصيا، بل اعتبرها لعدن واليمن بشكل عام. والبيت معروف انه تأسس يعني قبل 30 سنة، وبدأنا بداية صغيرة واستمرت، لأنه يعني طبعاً أصرف عليه من شغلي الخاص اللي هو البزنس حقي، واستمريت من ذاك الزمن إلى تطورت طبعاً الفكرة. بدأت بغرفة، بعدين غرفة ثانية، بعدين ثالثة، بعدين رابعة، بعدين خامسة، بعدين بدأت أعمله بشكل صالات، افتح صالات وعملت، بدأت جهد لأني مقتنعة تماما بأنه هذا يعني ذاكرة للوطن ورافد مني للوطن وللأجيال.

0: ده رحمه وزنوبة الحلق سلسلة إذاعية وكانوا يخرجوها يعني مشرفين وكتاب كبار مثل أحمد شريف الرفاعي ومذيعين على مستوى ومخرجين مثل علوي الثقاف رحمة الله عليهم جميعا محمد مدي ومحمود أربد قامات يعني كانوا اللي يكتب لي واللي يخرج البرامج وفوزية غانم الله يرحمها أو يطيل بعمره إذا ما زالت ما نعرفش عنها الآن هي فيه اللي نعرفه آخر حاجة إن كانت عايشة في أمريكا وبس انقطع التواصل نتيجة الظروف
1: أيوة
0: والحمد لله يعني ماشيين وصامدين
1: كما عرفتي كذلك سابقا بالحمام الزاجل كذلك أستاذة نجلة صحيح؟
0: هذا هي شبة بداية الثورة كنا طلاب في المدرسة وبعدين تشوف مدرساتنا كيف متحمسات وكيف يخرجوا للمشاركات في طبعا كأنه المدرسات لما يصطادوا الطالبة الذكية وكذا واللي يعني ممكن يعتمد عليها ها بتوصلي هذه الرسالة روحي قولي القائد فلان انه الساعة كذا كذا الاجتماع الساعة كذا كذا بتخرج المسيرة الساعة كذا كذا
1: حلوة
0: بس ايوه فكنت يعني طالبة يدعى
1: مجتهدة يعني احنا نقول له مجتهدة استاذة طبعا احنا بنقول كذا بانه كيف استطاعت نجلاء شمسان تحويل ركن صغير من بيتها الى متحف للتراث
0: تنامت معي الهوية واستمريت يعني وكان عملي برضو مرتبط بالبحر وبالسواح وكذا فكانوا لما يزوروا لقيت تشجيع من زوار وكذا أجانب كانوا يزوروا وبدأوا كمان يهتموا بعض الوفود بعض الكذا كانت فتطورت العملية
1: أستاذة نجلاء
0: استجابة يعني
1: أستاذة نجلاء اعذريني على هذا السؤال بس كيف قدرتي تحصلي على كل هذه الأدوات من فين كنت بتحصلي عليها
0: والله حبيبتي كنت لي علاقات مثلا المحافظات اليمنية كلها يعني مثلا شبوة حضرموت المهرة بدل ما قلتني أروح كل يوم وأني قد نعرف هذه دي كل المحافظات درتها اليمن طبيعية كامل وخلقت لي ما شاء الله يعني شخصيات كنت دائما قلت لك الاهتمامي أول ما وصل كيف زي وروا لنا كذا إيش معاكم فين الأشياء اللي يلبسوها الأجداد اللي استخدموها أدوات المقتنيات الفضة السلاح الكذا أدوات الأكل والشرب في أشياء يعني اللي نحن نصلح المرق بالديستهم يصلحونه بالجرة
1: أيوة
0: مثلا في الجرة السقطرية تختلف عن الجرة الشبوانية الجرة المهرية تختلف عن الجرة البشر كل محافظة ليه يعني طقوسها وخصوصياتها
1: بس أستاذن
0: فكنت عاملة لي جوالة يعني مثلاً اخترت شخصية معينة وأقول له أني بتواصل معك وبارسل لك يكون الفلوس أنت يعني حاول أنك مثلاً تصور لي هذه الحاجات وأول تاكسي واقي ما كانش في حد سيار وواتس التقنيات الحالية يعني
1: نعم
0: الحين بالصورة يرسل الصورة بخمس دقائق قد عندي
1: أيوة تطورت المواضيع لأنه
0: ايوه لكن اول كان يدور تاكسي مثل باص خارج مثل باص واجي مثل
1: بس أيوة. استاذه نجلاء احنا بنعرف انه في بكل شيء بيحصل في هناك يعني صعوبات وتحديات بالنسبه لك انت ما اهم هذه الصعوبات في هذه المسيره
0: والله ما فيش حاجه بدون صعوبات يا حبيبتي لكن نتجاوزها طالما في حب ورغبه
1: نعم
0: وعشق وانتماء وإصرار وعزيمة خلاص انت يعني تستمري بدون نقاش
1: صحيح
0: بعدين اني اشتغلت اشغال علمتني الدنيا وعلمتني اليمن والزمن علمتني الصبر فشوفي كم 30 سنة واني في هذا الصمود
1: ايوه ما شاء الله
0: اصبر وعاني وده ما فيش وده كده وبعناه

0: يعني الحروب اللي كل مرة يعني ما شاء الله تبارك الله نحن بلد واعد. ولكن أني أصمد عندي نفس طويل خلاص نعيش هذيك الحال لما تكمل نرجع ثاني مرة أول نخبي حاجاتنا وبعدين نرجع بعدين ثاني مرة.
1: أيوة بس ما شاء الله يعني أستاذ عليك.
0: أيوة طبعا أنا اشتغلت مع زي ما قلت لك في الإذاعة والتلفزيون من عدم سن مبكرة من 15 سنة بالعمر وبعدين دخلت في الحركة النسائية وبعدين أسست رياض الأطفال أول روضة نموذجية كانت روضة أروى السبعينات وعلى مستوى يعني اشتغلناها لأنه كنت دائما لما نخرج وفود في أي بلد أخذ الأشياء الجميلة اللي ممكن ننفذه. أيوة وبعدين اشتغلت في رعاية المسنين بعدين في التجارة التجارة حقي سخرت جزء منه لهذه الأنشطة الوطنية.
1: أيوة
0: أيوة
2: أستاذة نجلة حدثينا عن المقتنيات التي يضمها بيت الموروث الشعبي.
0: والله شوفي مقتنيات كثيرة كثيرة كثيرة متنوعة يعني
2: أيوة.
0: من أدوات منزلية من يعني ملابس فضة أسلحة أيوة الملابس طبعا نسائي ورجالي وكذا كله مرتبط بالتراث بالموروث وكل محافظة تختلف وتراثنا جميل يعني خاصة المحافظات عندنا التراث جميل جميل جدا ومتنوع والناس عادوا كانت يعني مش مفتحة وفرت كثير من الأدوات المقتنيات يعني الفخار النحاسيات الفضيات المعادن طبعا كله موروث أنا ما اتدخلش في الآثار لأنه في بعض الناس يغلط ما بين إرث موروث وتراث وما بين آثار الآثار دي حاجة تخص الدولة احنا نعطي الخبز لخبازه يعني ما نتدخلش في حاجات ممنوعة ولا يعني شوفي كيف على تماسك 30 سنة وأني ماشية في تخصصي ما ليش علاقة ما خلطش الأوراق خالص حتى لما تسوي حروب بعض الناس يشتري يبيعوا حاجات متعلقة بالآثار أرفض ما اشتريش ما اتدخل لأنه نحن مثلا حتى لو في عرض علي الراديو الطرب الحاجة الأدوات الإعلامية يعني كذا اللي متعلقة ومتناول الأليد ويستخدم المواطن لكن أنه مثلا نتدخل في حاجات لا ما ليش علاقة.
1: وهذا الشيء يعني اللي وضع لكل حاجة اسمه أستاذة نجلاء يعني لما بنجي كمان نشوف بأنه كيف أسهم هذا البيت في تعريف الأجيال الجديدة بالتراث الأجداد.
0: والله شوفي دحين لما رتبنا أمورنا وكل شيء بدأ تفتح مع الكليات تبع الجامعة وكلية المجتمع وكذا يقول يعملوا مشاريعهم وأصحاب الجرافيك الموروث يقول مثلا يعملوا دراسات مجانا طبعا ما أخذش أي حاجة أحيانا هم يعملوا لي مثلا هدية فيلم فيديو صور فوتوغرافية هذه اللي يعملوا مقابل أنه مثلا هم ويتكلموا إعلاميا ونشطوا إعلاميا ويوضحوا مثلا إيش دور البيت وإيش كذا وإيش مقتنياته الحمد لله. شوفي كيف وصلنا للتكريم باجتهاد وصبر 30 سنة.
1: أيوة.
0: أنا أشكر الجهة التي قامت بتكريمنا كثير جدا جدا.
2: برأيك أستاذة نجلاء ما أهمية المبادرات الفردية في الحفاظ على الموروث الشعبي؟
0: هي الأساس في الحقيقة خاصة إذا احتضنتها الدولة تحديدا وزارة الثقافة وفروعها ووزارة السياحة وفروعها إذا يعني هم احتضنوا وطوروا لأنه حتى اللحظة نتيجة اللي حصل في البلد ما فيش قد تم سرقة المتاحف اللي كانت تبع الدولة.
2: أيوة.
0: فما فيش معاهم إلا أنهم يعني يوقفوا جنب المبادرات الخاصة اللي ما شاء الله تبارك الله على مستوى مثل اللي تشوفيهم اللي شافوا الكثير.
1: نعم.
0: صعب واحد يتكلم على نفسه ويمدح نفسه وما يصير يعني.
1: أيوة صحيح. نعم بس أستاذة يعني برأيك أنت هل تعتقد بأنه التراث الشعبي يحظى باهتمام كافي من المجتمع بشكل عام؟
0: جدا جدا جدا جدا اهتمام كبير، وهذا اللي لاحظته في المهرجان اللي صار في عدن مول.
1: أيوة.
0: قبل كم شهر كذا أنا شاركت فيه وبرضو يعني جناح. وبعدين شفت الشعب راغب يوميا رغم الظروف، ما فيش كهرباء ما فيش بو ما فيش كذا ما فيش، لكن خرجوا
1: عافرين والشعب يشتي ينفس عن نفسه شوية.
0: نعم نعم.
1: أيوة.
0: واهتمام وبحب وفرحة ومشاركة بالرقص ومشاركة بالتصوير والأداء لا سلام يا سلام حاجة.
1: أيوة.
0: يطلق الصدر وعطوا لنا دفعة قوية ان احنا نستمر ولا نتوقف.
1: حلو.
2: ما أهمية تكريم نجلة شمسان ضمن الدورة الأولى لجوائز الإعلام التراثي العربي؟
0: كما قلت لك انه هذه اعتبروا اني تكريم للموروث للدولة للوطن للشعب لكل المهتمين. اللفتة كانت كريمة كبير كثير يعني انهم يعني من برا يفوتوا لنا اكثر من داخل.
1: ايوه صحيح.
0: سبقوا الداخل كثير يعني.
1: ذي اشياء احنا نتمنى دائما نشوفها في العالي استاذه نجلاء. طيب يعني في الاخير نقدر نقول ما الذي يمكن ان تقدمه المؤسسات والمجتمع لدعم جهود حفظ هذا التراث؟
0: والله شوفي هم عارفين ايش يقدمون كل واحد يعني خاصه وزاره الثقافه السياحه الكذا، لكن اللي افتهم لي انه من خلال زياراتهم كوزراء ومسؤولين وكذا انه يعني تمام شاطرة وصفقوا له وخلاص وكتبوا بالسجل انه دي اللي ده بطلة وطنية وخلاص الى هنا يوقف دورهم. ما فيش عندهم مثلا بندعم بموظفين بنخفف عليها بنشيل من الميزانية بنشيل عليها.
1: أيوة.
0: راتب من رواتب الموظفين بنعمل له ميزانية شهرية دعم للحفاظ والاستمرارية. الموضوع مكلف جدا يعني مش عادي. انت محتاجة الترميم محتاجة الصيانة محتاجة حق رواتب الموظفين محتاجة.
1: نعم.
0: الآن في ظل الظروف الصعبة نشتري دبة ديزل ب 38 ألف والمواصلات حقها ولد تخرج 40 وتتجاوز 1000 يعني يوميا نشتري دبة لأن الزوار ما يتوقفوش.
1: نعم.
0: ويعني طبعا ما حد شيء عاد يتكلم ولا عاد يشكي لأنهم كلهم عارفين الكلام ده ما عاد يحتاج حتى الواحد أصيب بملل من هذا التكرار.
1: صحيح.
0: إنما بنصبر خاف الله يصلح شأنهم.
1: ربما تتغير الأحوال في يوم من الأيام.
2: صحيح.
0: ربما أيوة عندنا أمل كبير
1: بإذن الله تعالى. أستاذة نجلاء
0: أنا مستمرة يعني الحمد لله.
2: الحمد لله وشكرا لك أستاذة نجلاء وتخصيصك لنا من وقتك هذا الثمين. إذا كانت معنا عبر الهاتف الأستاذة نجلاء شمسان شخصية مجتمعية ورائدة أعمال ومؤسسة بيث الموروث الشعبي اليمني. أستاذة نجلاء شكرا جزيلا لك.
0: عفوا حبيبتي شكرا لكم على اللفتة الكريمة وتحياتي لكم من كل العاملين في البرنامج
2: وشكرا لك من كل الأعماق. شكرا.

0: وعدنا إليكم متابعي ومحبي إذاعة عدن الغد في كل مكان، وعدنا إليكم وإلى سؤالنا التفاعلي لهذا الصباح الذي يقول: برأيكم كيف يمكن دعم مبادرات حفظ التراث الشعبي واستمرارها للأجيال القادمة؟ ونحن دائما نذكر بأرقام هواتفنا، وذلك طبعا لمن يتابعون عبر موجات الاف ام. أرقامنا هي 7 8 1 7 8 1 9 5 2 1 2 1، وكمان يمكنكم أن تتصلوا بنا عبر خطنا الأرضي الذي هو 02 3 8 7 9 1 3. أيضا لا تبخلوا علينا في أن تتركوا لنا تعليقاتكم عبر الفيسبوك وكذلك الواتساب.
1: نعم يا خديجة، لذلك حاليا احنا بنبدأ نستقبل الاتصالات مع هذا اليوم وختام الأسبوع، ونقول يا صباح السعادة والرضا.
0: صباح الورد.
2: يسعد صباحكم بالخير والعافية.
0: يسعد صباحك يا
1: مرحبا بصوت الخميس الجميل، يا حي بعوض.
2: يعطيكم العافية، أنا والله منتظرين اليوم هذا بفارق عيني المستقبل.
1: وبنفس الشيء احنا وخديجة حقيقة منتظرين دائما هدايا عوض اللي بيطربنا فيها.
0: أيوة صحيح يا عوض.
2: يعطيكم العافية والتحية الناصر.
1: الله يحييك.
2: وألف ألف تحية للأستاذة نقلاء على ما قدمته، بصراحة يعني كلامها كان جميل جدا وبنفس الوقت محزن.
1: نعم
0: صحيح،
2: يعني بجودها في بجودها الشخصية وذا ولا حد لفت لها.
0: أيوة صحيح،
2: فهذا والله يعني هذا من العيب على الوزراء والحكام هذول أنهم يعني ينظروا إلى هذا بالشكل.
0: لكن احنا اكيد فخورين بشخصيه مثل شخصيه الاستاذه نجلاء شمسان.
2: فعلا هي يعني تعتبر بنفسها موروث.
0: ايوه
2: مش مجمع يعني، لا تعتبر بنفسها لان اللي قدمته مش قليل.
0: ايوه صحيح. نعم.
2: زي ما ذكرت عن اللي بدات بالروبه النموذجيه، وهي اللي ذا وهي يعني شاركت في الاذاعه والتلفزيون، تعتبر هي موروث كلها.
0: ايوه
2: يعطيها العافيه.
0: الله يعافيها يا رب.
2: واليوم بقى أقدم لكم كده أغنية بسيطة.
0: أيوة.
2: يعني حصل فيها جدل بين معارض وبين مميز لها. وهي أغنية العطروش. يعني حصل بينه وبين صاحب لها جدل فيها.
1: طيب نسمعها.
2: ردوا عليه بكلام بنفس اللحن.
0: تمام نسمعها.
2: هو قال لا. أيوة هو قال لا. بالله أعطني من دهلك لبولة وشارة لي يا سلامة دقت الجهوش. أوه يا سنة ما شفت الحبايب ولا في الرميلة وكل في الفلوس. هذه طبعا منطقة الرميلة معروفة في أبيال.
0: أيوة
2: حتى أبو رميلة صاحبنا هذا اللي المشترك معنا في الإذاعة.
1: أيوة
2: من حبه لهذه المنطقة سمى بنت رميلة.
1: أها يعني هو سمى نفسه نسبة للموضوع هذه والأغنية.
2: لا بنت اسمها رميلة، اسم المنطقة اللي في أبيال.
1: أيوة اسم المنطقة.
2: ايوه منطقه زراعيه حلوه جميله يعني ما تطيق فارقيها.
0: طيب ليش حصل جدل فيها؟
2: حصل جدل يعني الشاعر عوض كريشه اللي في لهج يعني الف كلام بنفس اللحن. هو لما قال هو الشاعر اعطيني سبوله ومش عارف ايش، هو ما ردوا عليه بصوت فيصل العلوي. قال ما قدر ياخذ جهوش، ما قدر ياخذ جهوش، والطير ما هو لمن قايلوش. يعني كلام كثير.
1: ايوه
2: كان في يعني راحت بال، في اذا كان في عتاب في ذاك الزمان الجميل. اما الان خلاص بقى مشغولين في كل شيء ونسينا الحاجات الحلوه.
0: صحيح ايوه صحيح.
2: يلا تحيه لكم
0: وتحياتنا لك ايضا يا عوض.
1: شكرا لكل الاشياء اللي بيقدمها دائما لنا عوض مع الابتسامات اللطيفه اللي بيزرعها معنا. ويا ناصر اتصال جديد في هذا اليوم، ونقول يا صباح الخير.
0: يا صباح الورد.
3: صباح الخير.
0: صباح الورد استاذ محمد فضل.
3: كمان الحكي والدخول الابيني نقول.
1: نعم
3: هذا حكي مبالغ. كيف حالكم؟
0: الحمد لله وانت كيف؟
3: صحيح اللي انا برطايه وفايز وناصر. أيوة. كنت متوقع أن كنت معكم ضيفة أخرى، ولكن كانت ضيفتكم اليوم برضه من العيال الجميل. ما أنتي
1: نعم احنا معك يا عم محمد. اسمعك.
3: كنت متوقع ان يكون ضيفه معكم اخرى، ولكن معليش برضه الضيفه الان الحاليه اعتقد فهم خليجه خديجه. أيوه. الان الضيفه اللي معكم اليوم برضه من العيال الجميل
0: استاذ نجلاء. ايوه،
3: وعايش طالما فتره طويله هي ذكرت كثير من الابداعات. وكان اول ابداع لها اعتقد في 77 عندما كانت في الرياض. كنت انا في الخدمه لي عامين اشتغل.
0: ايوه
3: انا كان في كرنفال في عدن اعتقد نفس معي الان نجلاء.
0: ايوه
3: كان كرنفال، وكان اول واحد من رياض اطفال ياتي رئيس يكرمها اللي هو سالمين. فطبعا هي حتى مواقفها كانت مش الا اجتماعيه، كانت مواقف سياسيه واتحاد اليمن او نساء الجنوب وكثير من الفعاليات والكرنفالات كرمت في هذا الكرنفال. وصادف انه كان معنا مجموعه حول القوى العامله في بقاعه مجلس الوزراء.
0: ايوه
3: وصادف انه اول مره التقي بها كانت هي وزوجها الاول اللي هو مدير مع التعليم الفني، وكانت في جانبي واحده اخرى زميلتي في العمل اسمها امير ملق الله يرحمه. ولا زلت احتفظ بإذن التلفزيون، جاء واحد اعتقد رفيق محمد احمد وصورنا هو القاعه كله صورنا صوره خاصه، لا زلت احتفظ بالصوره حتى الان 48 سنه. انا وزوجي الاول وزميلتي امير ملق الله يرحمه، ثلاثه صور من حتى الان في الالبوم 48 عاما. ثم هي بعد 78 اذكرها انه هي كل ما تعرض لحاجه في البلد تلقى الى عمل اخر، يعني معدل المواهب.
0: ايوه
3: هذا كان في 78 بعد ما حق سالمين، لانه حتى موقف سياسي لها سالمين كان محبوب حسبها عليه لانه كرمها في الرياض. وكان لما في تصير احداث اي واحد له علاقه بفلان حتى كان عمليه يحسبوا انه موقف سياسي. فلقيت واشتغلت مقاوله في خزانه النفط. يعني حاجه اشتغل واحده امراه ونجحت خزانه النفط في المعلة في النفط. بعدها توقفت رجعت اشتغل في اتحاد اليمن وفي امور اخرى. منها اذكر ان انا اختصر لان كانت كثير امور هي كانت حاجات كثيره انه عن اتقالت الاحداث. اذكر انه عندما جت احداث 86
1: ايوه
3: بعد ما انتهت عن زوجها الاول ومعها بنات ما شاء الله لقيت الى صنعاء. وهناك تعرفت على عي ناصر. طبعا هي معها معينا هي كل الرئاسة يحبوها صراحه ولما تقع مواقف يحسبوها على الرئيس هذا مشكلتنا. راحت لصنعاء وشافت انها تعتبر معانات كذا وما في شيء يكفي، فهي من نوع اللي ما توقفش عن اي ابتكار اي شيء. اولا تزوجها واحد قائد بحريه احمد الحسين اللي خالها علي ناصر فتره معينه. بعدين ايش قال ايش اشتغل؟ قالت اشتري كوافير. فتحت كوافير في صنعاء اتثرت فيها واحده لان طلعت وزيره الثقافه في 2014 اروع عثمان اللي هي زوجه منصور هايل شهر اكتوبر اللي كان جاري في المنصوره لان نازلها في المانيا. عملت فيها موروث شعبي فقامت عملت كوافير ونجحت في الكوافير. فقط الى عام اخر 88 ما عجبهاش الجو هناك رجعت عدن. اذكر انها جابت لي هدايا من الكوافير حقها قمشات ومرايات وحاجات للعائله. هي جات لي الخدمه المدنيه ترتيب وضعها ترتيب وضعها. شيء اخر انها كانت ايضا زيارات لها. انا كنت اذكر انه في المانيا كنت مع زميلتنا اختها تدرس معنا في المانيا عايدة واجت لهناك زياره ضمن وفد اتحاد النساء ومعها يعني من الاتحاد النساء شباب وشابات كرنفالات. كانت حاجة إيجابية يشرفونا في الخارج.
1: أيوة
3: حتى أن القلة الألمانية صورتها واجهة من اليمن واجهة ما بقولش من عدن واجهة من اليمن واجهة من عدن أو من اليمن هكذا قلت الألمانية اسمها بالعربية تفصل. أنا أذكرني أخذت نسخة منها وعديتين رجعتها. هي ما عدت سموها بصراحة وأثرت على أروع عثمان اللي هي طلعت اشتغلت أثرت عليها واشتغلت على نفس الطريقة حقها لأنها في ألمانيا. قلت صراحة نقلة مبدعة ولو اذكر هي تكلمت كثير من الابداعات ما ادري اقدر احصيها، لكن ابرز جزء لها كان حتى في الاعلام الاطفال. كانت مع امان بلجون اللي كانت زميلتي في كتبه وشاكات روح الاعلام كان زاملتها وبرزين تنتين هذا رغم انها كانت انا امان بلجون ما عندهاش مؤهل واخذت جلسه انا اخوانها مذيعين وكانت زميله لنقله شمسه. فنقله متعدده المواهب لا اقدر اقول اتكلم كثير عنها. اقول لها ملح ان سمعنا صوتك اليوم وان شاء الله تذكرينا. مبروك والله يعطيك العمر وطول العمر ونرجع أن يأخذين الفتيات الشابات على خطاك في هذا الإبداع.
1: الله يسعد قلبك يا عم محمد شكرا لك وحقيقة يعني بيستاهلوا مننا كل التحايا هؤلاء اللي دائما بيشاركونا وبيكونوا معنا على أتم الاستعداد. واتصال يا ناصر ونقول صباح الخير.
0: صباح الخير. ألو
1: فصل الاتصال مش مشكلة ناصر نحاول مرة ثانية قبل ما نوصل لختام حلقتنا لليوم ونقول ألو.
0: وطبعا أستاذ محمد فضل دائما دائما بيربطنا بالزمن الماضي وبيجيب لنا حكايات وقصص وكيف الناس كانوا يعيشوا زمان، وذكرنا الآن بمشوار حياة الأستاذة نجلة شمسان، كيف إنها دائما كانت بتنتقل من مرحلة لمرحلة إلى ما وصلت إليه اليوم. طبعا نحن نفخر بها بكونها شخصية اجتماعية ورائدة أعمال ومؤسسة لبيت الموروث الشعبي التي لا زالت حقيقة محافظة عليه رغم مرور 30 عاما، لا زالت محافظة عليه حتى اليوم بمجهودها الذاتي والشخصي بدون أي دعم حكومي. تشكر على كل ما قامت به، وأيضا نشكر أستاذ محمد فضل الذي دائما يثرينا بقصص الزمن الجميل. كل شخص، كل شخصية دائما موجود ملف متكامل عند الأستاذ محمد فضل.
1: طب خديجة، نقدر نقول بأن احنا بنشوف التعليقات الموجودة معانا علشان نعطي مجال ومساحة كمان لهديتنا الصباحية اللي بيعطينا اياها ناصر دائما في كل خميس، وبنقول هنا طبعا في بثنا المباشر شكري باقو السير بيقول في قانون الصباح: لا تقرأ ما يزعجك، ولا تسمع ما يعكر مزاجك، ولا تتحدث مع من لا يروق لك في الصباح، كن انتقائيا قدر المستطاع لينتعش يومك. صباح الخير يا وجه الخير دينا وخديجة وناصر وكافة طاقم راديو عدن الغد والمستمعين الكرام، وتحياتي لكم جميعا، يسعد لي صباحك يا شكري.
0: وأبو خالد حلصم يقول: قلوب الناس مكتظة بأمور يجهلها حتى أعز الأصدقاء، فكن لطيفا. صباح الخير عليكم دينا، خديجة، ناصر، ليان، وعلى جميع طاقم راديو عدن الغد والمتابعين الأفاضل، ويسعد صباحك يا أبو خالد.
1: وفارس العبادي بيقول: صباح الأصالة والمعاصرة، مقتنيات تراثية لا تزال تعمل ويستخدمها الناس إلى اليوم، منها محراث الأرض التقليدي، وكثير من وسائل الحراثة لا زالت تعمل، وأيضا طريقة تحميص وغلي البن وطحنه، وكذلك أدوات تجهيز وتجميل العروسة، الويل والشبكة والمجول والثوب أو ما يقال عنه الدراعة. توجد له عديد من المسميات، منه الجبهة وبز أحمدي والسهرة والنايلون، أما حزام الفضة فيسمون الصلصال أو محزم بري. هناك مسميات كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها فعلا يا فارس، ولكنك أعطتنا أبرز الأشياء المتواجدة معنا وبنستخدمها إلى وقتنا الراهن.
0: وأيضا لدينا تعليق جميل من زميلنا رامي بالأزرق يقول: صباح الخير عليكم جميعا، ويسعد صباحك رامي، وشكرا على هذا التعليق الجميل منك.
1: وإخلاص ناجي بتقول: صباح الروقان لدينا وخديجة والمبدع ناصر، والله يبعد عنا عيون الحاسدين ومن شر حاسد إذا حسد، يسعد لي صباحك وقلبك.
0: ونذهب إلى تعليقاتنا دينا التي وردت إلينا هذا الصباح عبر الواتساب، ولدينا تعليق من حنين الصغيرة تقول: خميسكم سعادة، اللهم في هذا الصباح الجميل حقق لنا ما نتمنى، وألبسنا ثوب الصحة والعافية، وافتح لنا أبواب الخير والبركة والسعادة، صباحكم سعادة ويومكم جميل ويومك أجمل بإذن الله تعالى يا حنين.
1: ونجيب محمد الناعري بيقول معنا هنا بهذه الكلمات الجميلة كالعادة: مر الحنين سألته متوجها قل لي إلى أين، ضحك الحنين وقال دعني سوف تعرف وأنتظر لدقيقتين، قلت أراك وقد توشحت الهوى سيفا بديعا من ذهب والرمح ذاك من اللجين، فأجابني والله معركة سأحسمها، إما أنا سأموت فيها أو أن يموت العاشقين، أنا إن خرجت فمستحيل أن أعود من الهوى صفر اليدين، فقلت رفقا يا حنين أما كفاك ما فعلت بنا السنين، أما رأيت القلب كيف تمزق وكيف بات الليل يبكي من الأنين، فابتسم الحنين وقال هامسا: يا صاحبي الحب قدر العاشقين، ما جئت إلا لكي أعيدك للهوى، فلقد نسيت الحب من زمن سنين، جئت لأذكرك بمن هواك، يا من سكنت هواها وهو فيك ساكن دفين، فإن نسيت أنا لا أنسى وإن هجرت أنا لا أهين، أنا الحنين إذا طرقت القلب عاد العاشقان لعهدهما الأول عائدين.
0: وشكرا على هذا الكلام الجميل يا نجيب. وأيضا لدينا تعليق من فارس العبادي يقول فيه: ويبقى الصباح لغة الحياة الجميلة، فسلاما لكل القلوب الطيبة التي لامسها نور الصباح فازدادت جمالا. بعض الأشياء لا يرى جمالها بالعين لكن ترى بالقلب، ويبقى بعض البشر كرسائل لها رائحة الورد، يأتون على هيئة سعادة فيسعدوك بأبسط الأشياء. صباحكم باقة ورد فواحة، عطر مليئة بالتوفيق، ويسعد لنا صباحك يا فارس العبادي.
1: نعم، وهنا شكري باقسير أيضا بيصبح علينا في الواتس وبيقول يسعد صباحكم. وأيضا تواجد معنا تعليقات يا خديجة.
0: معنا تعليق يقول في: صباحكم أسعد دينا وخديجة، اللهم أبعد عنا عين الحاسدين، معكم حنان علي، وسعد صباحك يا حنان.
1: نعم، وكالعادة عوض بيصبح علينا ونحن بنصبح عليه. وهنا معنا أذكار صديقتنا من العنت بتقول: صباح الخيرات، صباح تنشرح له الصدور وتطمئن له القلوب، اللهم اجعل هذا الصباح بداية خير وحقق لنا ما نتمنى ويسر لنا أمورنا وارزقنا من حيث لا نحتسب صباح السعادة والرضا والرزق والرحمة. وطبعا عليكم دينا وخديجة وناصر وصاحب الذوق الجميل ناصر فائز، تحياتي للخالة أم حمزة وكل المستمعين الكرام، وتحياتي أيضا تحية صباحية لكل الطاقم، وأيضا من أكبرهم إلى أصغرهم، وخميسكم ونيس وجمعتكم مباركة مقدما. نسعد لصباحك يا أذكار بهذا الكلمات، كالعادة أنت مرافقة لنا من بداية الأسبوع إلى نهايته. يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك أذكار. وأيضا معنا أم قاسم من كريتر، أرسلت إلينا بورست أو ملصق جميل تقول فيه: عند العطاء ومن أصحاب الصبر عند البلاء الحمد لله. عند العطاء ومن أصحاب الصبر عند البلاء الحمد لله. اللهم افتح لنا أبوابك، ويسر لنا أسبابك، وأصرف عنا عذابك، وأجزنا جنتك وثوابك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم. وشكرا على هذا الكلام الجميل يا أم قاسم.
1: وأخر التعليقات هنا معنا من أمان الحامي بتقول: ابتسم عندما تستيقظ من النوم، ابتسم وأشكر الله على نعمة البقاء، فلديك يوما في رصيد حياتك لتقضيه في طاعة الرحمن. عندما تمر بموقف صعب ابتسم، لأنك تملك رب عظيم تستطيع اللجوء إليه في أي وقت، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صباح الخير على الجميع من أماني الحيمي. يسعد صباحك يا أماني.
0: ويبدو أيضا أذكار أرسلت لدينا أو أرسلت لنا صورة أو تعليق تقول: أنتم مكانكم في قلوبنا، وأنت كذلك يا أذكار، ويسعد لنا صباحك وصباح كل أهل العند. وبهذا نكون قد أنهينا كل التعليقات التي وردت إلينا هذا الصباح عبر الفيسبوك والواتساب. نلقاكم بمشيئة الله في السبت القادم، موضوعات جديدة، فقرات متنوعة عبر إذاعتنا الجميلة إذاعة عدن الغد. حتى الملتقى، نقول لكم جمعتكم مباركة مقدما بأمان الله. إلى اللقاء.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: مفيش راجل تقيل، بس في راجل انت مش من أولوياته، لكن الراجل اللي يحب بجد بيكون متعلق بيك لدرجة انه ما يفرقش معاه الظروف ولا مسافات ولا حتى سن، بيبقى دايما جنبك في وقت انت محتاجاه فيه. ومفيش عنده حاجة اسمها ما يكلمكش بالأيام أو ما يشوفكش بالشهور، هتلاقيه بيعاملك وكأنك أغلى واحدة في الدنيا، وانه لو ضيعك مش هيقدر يعوضك تاني.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
8: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك
0: كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة موني جرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع موني جرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

عضو مجلس القيادة الخنبشي يشدد على رفع مستوى الجاهزية واليقظة الأمنية. رئيس الوزراء يستقبل في عدن سفيري الاتحاد الأوروبي وهولندا. وزير الداخلية يؤكد رفع الجاهزية الأمنية وتعزيز حماية المدن والمديريات المحررة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. الرئيس ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي بمدينة المكلا اجتماع اللجنة الأمنية بالمحافظة لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية والخدمية والإنسانية وتعزيز مستوى الجاهزية والتنسيق لمواجهة التحديات الراهنة. وفي الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان برباع ووكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح الأحمدي وقيادات المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية ومديرو العموم للأمن والشرطة بساحل ووادي حضرموت وممثلو قوات درع الوطن، جرى استعراض مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية والتصعيد المستمر لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وتداعياته على الأوضاع الأمنية والإنسانية والاقتصادية، إلى جانب التهديدات التي تطال أمن البحر الأحمر وباب المندب وحركة التجارة والملاحة الدولية. وناقش الاجتماع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة والوحدات الأمنية والعسكرية وتعزيز الجاهزية واليقظة الأمنية للتعامل مع مختلف المستجدات والتحديات. وشدد المحافظ الخنبشي على أهمية مضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى الجاهزية واليقظة الأمنية وتعزيز التنسيق الميداني بما يسهم في الحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم وصون الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السكينة العامة في مختلف مديريات المحافظة. وفي سياق منفصل ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي مع وكلاء المحافظة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في ظل التصعيد المستمر لميليشيات الحوثي الإرهابية وانعكاساته على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية إلى جانب المستجدات الميدانية والانتصارات التي تحققها القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها. كما ناقش الاجتماع الجهود المبذولة لتغطية احتياجات المحافظة من المشتقات النفطية والغاز المنزلي والتخفيف من أعباء توفيرها، فضلاً عن متابعة جهود تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والعسكرية ورفع جاهزيتها لمواجهة التحديات والمخاطر، معرباً عن تقديره للجهود التي يبذلها وكلاء المحافظة في ظل الظروف الاستثنائية. وأكد الخنبشي أهمية حشد الإمكانات والطاقات اللازمة لمساندة المحافظات المتضررة جراء الاعتداءات الحوثية وتسيير القوافل الإغاثية والإنسانية بالتنسيق مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وشدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتكامل جهود أجهزة السلطة المحلية وتوحيد الأولويات بما يعزز مستوى الأداء ويضمن سرعة الاستجابة للاحتياجات الأمنية والخدمية والإنسانية، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود وتحمل المسؤولية والعمل المشترك لخدمة المواطنين والحفاظ على استقرار المحافظة. واستعرض وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني المكلف بملف النازحين بالمحافظات الدكتور مراد باعلوي استعرض الجهود المبذولة لاستقبال النازحين وتهيئة الظروف الإنسانية الملائمة لهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. انطلقت في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت فعالية المؤتمر الدولي الطبي الخامس بعنوان صحة الجهاز الهضمي ربط العلم بالرعاية الذي تنظمه كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة العرب بمشاركة نخبة من الأطباء والخبراء والأكاديميين والاستشاريين في مجال أمراض وجراحة الجهاز الهضمي من مختلف المحافظات وثمان دول عربية وأجنبية.
وفي افتتاح المؤتمر ألقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت سالم الخنبشي كلمة أعرب فيها عن اعتزازه بتدشين هذا الحدث العلمي المتميز، مشيدا بحرص القائمين على المؤتمر على استقطاب الخبرات الوطنية والدولية لإثراء النقاش وتبادل المعارف. وقال الخنبشي في كلمة عبر الاتصال المرئي إن هذا المؤتمر يمثل منصة طبية رفيعة يستفيد منها طلاب كليات الطب والأطباء على حد سواء، مؤكدا أن نجاح جامعة العرب في تنظيم 5 مؤتمرات دولية خلال أقل من 6 أعوام على تأسيسها يعد مبعث فخر وإنجازا يجسد حرصها على خدمة المجتمع وتنميته. وأضاف عضو مجلس القيادة الرئاسي أن النهوض التنموي يرتبط وثيقا بالاهتمام بالتعليم والبحث العلمي، مشددا على دعم الدولة والسلطة المحلية للمؤسسات الأكاديمية والبحثية لتأهيل الكوادر البشرية وتجاوز التحديات الصحية. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسية الدكتور عبد الله العلوم في نيويورك مع نائب المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف للعمل الإنساني وعمليات الإمداد تيد شيبان، بحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون في حماية الأطفال ودعم الخدمات الأساسية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في اليمن. وأشاد الدكتور العليم بالدور الذي تطلع به اليونيسف في اليمن خصوصا في مجالات حماية الأطفال والصحة والتغذية والتعليم والمياه، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة مع الحكومة والعمل بصورة رئيسة من العاصمة المؤقتة عدن وتوجيه الموارد نحو البرامج ذات الأثر المباشر على الأطفال والمجتمعات الأكثر احتياجا بالتوازي مع بناء قدرات المؤسسات الوطنية بما يضمن استدامة هذه التدخلات. واستعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي التداعيات الإنسانية للتصعيد العسكري للميليشيات الحوثية الإرهابية في عدد من المحافظات وما ترتب عليه، مؤكدا أن استمرار التصعيد الحوثي يفاقم الأوضاع الإنسانية داعيا إلى تكثيف تدخلاتها في المناطق المتضررة والمناطق النائية ومخيمات النزوح، متطرقا إلى الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال جراء استمرار النزاع. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني للعاصمة المؤقتة عدن سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه وسفيرة مملكة هولندا جانيت سيدين، حيث بحث معهما مستجدات الأوضاع في اليمن وتطورات التصعيد الحوثي وأفاق تعزيز الدعم والشراكة الأوروبية مع الحكومة اليمنية في مختلف المجالات. وأشار الدكتور الزنداني إلى أهمية استمرار وتعزيز الدعم الأوروبي للجهود التي تبذلها الحكومة سياسياً وتنموياً وإنسانياً لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز مؤسسات الدولة وقدرتها على القيام بمسؤولياتها والتخفيف من معاناة المواطنين والنازحين، مؤكداً أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تمثل رافداً مهماً لجهود الحكومة في هذه المرحلة. وشدد رئيس الوزراء على أن هدف الحكومة والقيادة السياسية والعسكرية يظل واضحا وثابتا ويتمثل في استعادة سلطة الدولة على كامل التراب الوطني وإنهاء الانقلاب، محذرا من أن الخطر الذي تمثله ميليشيات الحوثي لم يعد شأنا يمنيا داخليا، مؤكدا أن التهديد الحوثي بات خطرا عابرا للحدود بما يهدد أمن دول الجوار والملاحة الدولية وخطوط التجارة والإمدادات العالمية، الأمر الذي يتطلب موقفا دوليا أكثر وضوحا وفعالية في مواجهة مصادر هذا التهديد وتجفيف أسباب استمراره. وثمن رئيس الوزراء مواقف الاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا الداعمة لليمن، مؤكدا تطلع الحكومة إلى مواصلة الشراكة الأوروبية وتوسيعها بما يدعم جهود الاستقرار والتنمية والاستجابة الإنسانية ويساند تطلعات الشعب اليمني إلى السلام والأمن واستعادة دولته. رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع التشاوري الرباعي لوزراء خارجية المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية المنعقد في نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أكد دعم الدول 4 الثابت لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية. كما رحبت الوزارة بالبيان الصادر عن وزراء خارجية
كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان، والممثل أو الممثل السامي للاتحاد الأوروبي الذي أكد رفض دولهم تعطيل حركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، محذرا من أن أي اضطراب في حركة الملاحة فيهما من شأنه أن يهدد الأمن والازدهار. كما رحبت وزارة الخارجية بالبيان المشترك لوزراء خارجية ألمانيا واستراليا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وبولندا والمملكة المتحدة بشأن التطورات في اليمن والبحر الأحمر وما تمثله من تهديد لاستقرار المنطقة وأمنها. وأعربت الوزارة عن تأييدها الكامل لما تضمنته البيانات من إدانة بأشد العبارات لجميع الاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، محملة ميليشيا الحوثي مسؤولية هذه الاعتداءات وتداعياتها، مؤكدة أن تمكين الدولة من حماية سواحلها وموانئها ركيزة أساسية لأمن الجوار والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، ولمنع استخدام الأراضي اليمنية منصة للاعتداء على دول الجوار. أكد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان أهمية رفع مستوى الجاهزية الأمنية في الديوان العام للوزارة وقطاعاتها وإداراتها العامة ومصالحها بما يتناسب مع التطورات الميدانية والأمنية التي تشهدها البلاد. جاء ذلك خلال ترأسه بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعان ضم وكيل قطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير وعددا من مديري العموم في الوزارة. وأشاد اللواء حيدان بالبطولات والتضحيات التي يسطرها منتسبو وزارة الداخلية في ميادين الشرف والبطولة ومشاركتهم إلى جانب إخوانهم في القوات المسلحة والمقاومات الشعبية في أداء واجبهم الوطني والدفاع عن أمن الوطن واستقراره ودحر الميليشيات الحوثية. وشدد اللواء حيدان على أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية وتأمين المدن والمديريات والمناطق المحررة ورفع مستوى اليقظة والجاهزية والتعامل الحازم مع أي محاولات لاختراق أو زعزعة الأمن والاستقرار من قبل ميليشيات الحوثي بما يضمن حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الفقمي للعاصمة المؤقتة عدن الاجتماع الأول للجنة الفنية المختصة بإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الإعمار للمدة 2027-2029 للميلاد لمناقشة الإطار العام للخطة وآليات إعدادها وأولوياتها التنموية. وقال الوزير الفقمي إن الخطة تضع مساراً واضحاً للتعافي والتنمية المستدامة وإعادة الإعمار، مضيفاً أن الاقتصاد الوطني شهد خلال السنوات الماضية انكماشاً بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي وتراجع الخدمات الأساسية وقطاعات التنمية البشرية وتفاقم الاحتياجات الإنسانية والنزوح وانعدام الأمن الغذائي. وأوضح وزير التخطيط بأن الخطة تستهدف تحديد أولويات وطنية واضحة في مقدمتها إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الحوكمة والاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم التعافي والصمود الاقتصادي، إضافة إلى الانتقال التدريجي من مرحلة الاستجابة الإنسانية والإغاثية إلى مرحلة التنمية المستدامة وإعادة تأهيل وتوسيع الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء، مشيرا إلى أن من أولويات الخطة تطوير القدرات الإحصائية وتعزيز قواعد البيانات اللازمة للتخطيط والمتابعة والتقييم خاصة للشباب والنساء وتعزيز دور السلطات المحلية في تقديم الخدمات ودعم التماسك المجتمعي. وفي قطاع الصحة رأس وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبة بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعا للجنة حدث الطوارئ الصحية لمناقشة مستوى الجاهزية والاستجابة للتعامل مع الحالات الطارئة واستعراض سير أعمال اللجنة والجهود المبذولة لتعزيز قدرات القطاع الصحي في مواجهة الطوارئ والتعامل مع مختلف المستجدات. واستعرض الاجتماع بحضور أعضاء لجنة حدث الطوارئ سير الأعمال والإجراءات المتخذة خلال المدة الماضية ومستوى تنفيذ المهام الموكلة إلى اللجان إلى جانب مناقشة الوضع الراهن
وأبرز التحديات والاحتياجات ذات الأولوية والإجراءات المطلوب اتخاذها خلال المرحلة المقبلة بما يضمن استمرارية الاستجابة الصحية ورفع مستوى الجاهزية. وتناول الاجتماع أعمال لجنة حادث الطوارئ وفق محاورها المحددة وعروضا حول المهام المنفذة من قبل البرنامج الوطني للإمداد الدوائي والمركز الوطني لنقل الدم وكذا الاستجابة الصحية الطارئة للنازحين والاحتياجات الصحية المرتبطة بهم. هذا وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات والإجراءات التنفيذية مع التأكيد على متابعة تنفيذها وفق الأطر الزمنية المحددة ورفع مستوى التنسيق والمتابعة بين الجهات المعنية بما يضمن تعزيز الجاهزية والاستجابة لأي مستجدات طارئة. بحث وزير الدولة محافظ محافظة عدن عبد الرحمن شيخ رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أميرة كدير والمستشار السياسي للجنة بهاء حسن عددا من القضايا المرتبطة بالوضع الصحي والإنساني في عدن وأوضاع جرحى التصعيد الحوثي في مختلف الجبهات، وناقش اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين السلطة المحلية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وإمكان إسهام اللجنة في دعم المستشفيات والمرافق الصحية التي تستقبل جرحى التصعيد الحوثي وتوفير ما يمكن من أوجه الدعم والمستلزمات الطبية التي تسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم. وأشاد المحافظ شيخ بالأدوار الإنسانية والطبية التي تطلع بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر وإسهاماتها في دعم القطاع الصحي وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية وجهودها في رعاية ومتابعة أوضاع جرحى الحرب والمتضررين من تداعياته. اطلع وزير الدولة المكلف بملف النزوح والهجرة غير النظامية وليد الأبارة على الأوضاع الإنسانية للنازحين من أبناء مديرية الوازعية بمحافظة تعز والاحتياجات العاجلة المترتبة جراء تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأكد الوزير الأبارة خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن عددا من أبناء مديرية الوازعية وأعيانها وقياداتها اهتمام الحكومة بمتابعة أوضاع المواطنين والنازحين والعمل على تعزيز الاستجابة الإنسانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأشار إلى أن الحكومة تتابع القضايا والاحتياجات المطروحة وتعمل على الجهات أو مع الجهات المختصة والشركاء في المجال الإنساني على تعزيز الاستجابة بما يسهم في حماية النازحين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم والتخفيف من معاناتهم. أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن يوم الأحد القادم إجازة رسمية لجميع موظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية بمناسبة العيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. وأشارت الوزارة في تعميم صادر عنها إلى أن يوم 26 من سبتمبر يصادف يوم الراحة الأسبوعية، ولذلك يعوض عنه يوم الأحد الموافق 27 من سبتمبر 2026 للميلاد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 247 لعام 2000 للميلاد بشأن تعويض يوم الراحة الأسبوعية، إذ يصادف يوم إجازة رسمية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين. ورفعت وزارتا الخدمة المدنية والتأمينات والإعلام بهذه المناسبة أسماء آية التهاني والتبريكات إلى القيادة السياسية وإلى أبناء الشعب اليمني كافة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق لليمن وشعبه الأمن والاستقرار والسلام. تشارك الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال المدة من 22 إلى 23 من سبتمبر 2026 للميلاد بمشاركة واسعة من الدول الأطراف والجهات والمؤسسات المختصة بمكافحة الفساد في الدول العربية. ويمثل الجمهورية اليمنية في أعمال المؤتمر وفد الهيئة برئاسة القاضي أفراح بادويلان رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ويناقش المؤتمر ضمن جدول أعماله عددا من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بتعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الفساد، من بينها مشروع قرار بشأن عقد اجتماع إقليمي للخبراء
من الهيئات المعنية بمكافحة الفساد في الدول العربية، كما يناقش عددا من مشاريع القرارات الأخرى المتعلقة بتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد. استعرضت فعالية مجتمعية بمدينة تريم نتائج دراسة ميدانية حول مشكلة تعاطي القات، الأسباب والأثار وسبل الحد منها، نفذها مركز رواسد حضرموت للدراسات والتنمية بهدف رصد الظاهرة وتحليلها وأثارها الاجتماعية والاقتصادية والأسرية وبحث المعالجات الممكنة للحد منها. وفي الفعالية أكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، أكد أهمية الدراسات الميدانية في فهم

ألمانيا وأستراليا وفرنسا واليابان وكوريا ونيوزيلندا وبولندا والمملكة المتحدة رفضها تعطيل حركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، محذرة من أن أي اضطراب في حركة الملاحة فيهما يهدد الأمن والازدهار. جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب الاجتماع الثاني لوزراء الخارجية والممثلين رفيعي المستوى للشركاء الأوروبيين ودول منطقة المحيطين الهندي والهادي المنعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال البيان إن تعطيل حركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب يعد أمرا غير مقبول ويهدد أمن الجميع وازدهارهم. وجدد الوزراء التزامهم التام باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، داعين الدول كافة إلى إعلان مواقفها الصريحة إزاء أي انتهاكات تمس الملاحة الدولية. تذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. عضو مجلس القيادة الخنبشي يشدد على رفع مستوى الجاهزية واليقظة الأمنية. رئيس الوزراء يستقبل في عدن سفيري الاتحاد الأوروبي وهولندا. وزير الداخلية يؤكد رفع الجاهزية الأمنية وتعزيز حماية المدن والمديريات المحررة. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.

0: يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، كلنا أبناء مجتمعات تعشق التكرار والإعادة، فقد قالوا لنا أن في الإعادة إفادة. مجتمعات تقدس التقليد والعادة، مجتمعات جعلت من العادة عبادة، مجتمعات أحلام شعوبها تبقى تحت الوسادة، مجتمعات ثقافتها تلقى الإبادة، فقد أصبحنا مجتمعات تمجد السذاجة والبلادة. شعارنا لا للاختلاف لا للتفرد، فهذا نوع من أنواع التمرد، ألا نشبه بعضنا انبتات عن الجذور، ألا نكرر بعضنا من الانتماء تجرد. غريبة أصبحت أطوارنا، نفتخر باجترار أفكارنا، تعلمنا أن نجهض الحلم قبل الولادة، تعلمنا أن نحيا مسلوبين الإرادة، جيل يكرر جيلا، فبربكم أين الإفادة؟ كيف نريد بلوغ الريادة وكل منا لا يملك على ذاته حق السيادة؟ يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، لأن بضرورة الاختلاف ما يوما اعترفنا، كأن الاختلاف صار عارا أو ذنبا إياه اقترفنا، ها نحن غرقنا في الخلاف ومن قبحه قد غرفنا، ها نحن في تشويه بعضنا البعض احترفنا، لأن ما يوما عرفنا.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: وعركة فيها بقى شوية سلوك إجرامي فوق ما تتخيل، ضرب نار وناس جاية تجاملك، كنت عايز تاجر مخدرات، تاجرت، ضربت، عملت معظم البوبيكات، واللي بيشك في أمه هي بنت نقزت الولد. انت مشوفت السفاح المعادي وانت سايب الجنازة وبيصلوا عليه وانت في حمام الجامعة بتدر، لما أمي قالت لي أنا عارمي نفسي من البلكونة. انت متخيل لما يكونش في إدراك اللي انت تسافر من اسكندرية للعريش وتخش جوه العريش 25 كيلو وسط المزارع عشان تجيب، هل في عقل يقول كده؟ في منطق؟ عشان في شحة وما فيش حصوية. طب انا راح اجيبها من منبع، هتقول لي قلب ميت، قلت لك ما فيش حد ما بيخافش، بس انت ميت ساق مش سواق، اللي سايقك اتنين المخدرات والشيطان، ولما بتيجي تبطل بقى خير جهاد النفس على الارض جهاد ايه، مش رسول الله كده خير جهاد جهاد النفس؟
2: مظبوط.
1: انت بتجاهد نفسك بقى قدام شهواتك، واللي انا اقوله لك اهو مفيش حد الشهوه ممتعه في المغامره واللي واللي واللي، بتلاقي نفسك في حاجات كده انت ما متخيلش تعمل. انت بقى بطلت، انت بتجاهد شيطانك وبتجاهد مرضك، انت متخيل؟ يعني انت دلوقتي اي حاجه حرام ما تخشش جيبي، اي بني ادم ما يتاذاش، ضمير حي 24 ساعه، امانه، سعي، صبر، رجعت علاقتك بربنا، عوضت الناس اللي انت بهدلتهم مزيد اقل من ربع قرن. انا كانت اختي بتتكسف تنزل صورتي، انا اختي دكتوره دلوقتي اول حاجه بتنزلها على صفحتها، وانا انا كنت قاعد ابص كده وانا هبطل امتى عشان خاطر البت دي. انا عم دخلت ابطل وليدي اللي دعمني اختي الصغيره وكان ليها فلوس حرام بره مفيش جنيه يخش، وكان اخويا اللي حكيت لك عليه ده مراهنها قال لها فلوسك هتروح على الارض، ده مش هيبطل. رهنت، بص ترهنت على اخوها قدام الناس كلها، وده كان من دوافع التبطيل هي وامي، لان انا عندي امل دي بالدنيا كلها يا امي، وكنت نفسي اعمل لهم حاجه وانا مش قادر. ولو كنت اعرف ان التبطيل سهل كده كنت بطلت من زمان. اولي مخدرات الماده الفعاله بتاعتها قلت، كان زمان عشان تبطل تعد في الارض من الوجع الجسماني. انا قعدت في التدوكس 6 ايام ما بنامش، اكني دور برد جديد مغفل بتضرب نفسي بالشبشب. انت عملت في نفسك كده ليه؟ انت كنت ازهري واللي صحابك اللي عنده شركات واللي اتجوز واللي سافر واللي، وانت مالكش اي لازمه في الدنيا، انت بني ادم ما كانت اذى ماشي على الارض وحاجات كتير. هقول لك موقف انا كل ما بفتكره بقول هو انا كنت بني ادم زباله قوي كده. ابويا رحمه الله عليه لما جه توفى في اليوم ده كنت انا شغال في موقع في برج العرب. اليوم ده انا ما عندي احساس كده، ما فيش اي حاجه، مش رايح الشغل. توفى اليوم ده، كان هو عنده جلطتين على المخ وكان شلل نصفي وقعد في البيت 2 سنين بيتعالج في البيت، بس هو مش علاجه ورافض العلاج الطبيعي وكل ده، وانا كان ابويا طيب قوي بقى قوي يعني، وبضرب انا طبعا. اليوم ده ما نسابوش بقى في حياتي من المواقف اللي هي صعبه وتقيله عليا قوي، حتى واحنا عندنا حاجه كده في الان ايه لما بتيجي تكتب مواقفك اللي عدت عليك، ده طبعا من اولهم. يعني انت متخيل لما يكون ابوك بيتدفن وعندك العيله كلها جايه من الفلاحين كل حاجه، وانت سايب الجنازه وبيصلوا عليه وانت في حمام الجامع بتضرب؟ بقول لك موقف ما تتنساش. قيس على كده عندك العكس هو الصحيح بقى، عندك اخويا اللي انا حكيت لك عليه في الحاله اللي فاتت احمد ده، يكون بيعيط في قطر في دوله عربيه ايا كان عشان يلاقوا له تذكره ينزل يدفن ابوه، ونزل عشان عارف ان اخوه مش عارف ياخد عز ابوه ولا شرف ابوه. صمت قال اهل خد اللي قتل. احنا عندنا الارياف لازم يبقى فيه بقى جايين من البلد وجايين من القاهرة وجايين وجايين بيجوا اسكندرية. عندنا من العادات اللي هو يبقى فيه غدا وفي الكلام ده بعد الدفنة، يعني ما بين الدفنة والشادر بالليل. لا ما تجيبش حاجة من معاك، انت فلوسك حرام. عارف يعني ايه الافظع؟ وانا بنزل البيت صغير طبعا الناس بالهبل بتاكل بقى في الصوان الشادر، بنزل لهم الاكل بقى انا والصواني انا وصحابي والكلام ده كله. اقعد في الشادر اسقط، ما انا مش شرب بودرة، بس انا شرب بودرة بتريل عشان انسى مشاعر بقى الفقد بتاعت ابويا. انت متخيل يعني قد ايه البني ادم المخدرات الرحلة الزبالة دي بتعمل في ايه؟ وبعد كده بكام يوم الاقي ولاد خالاتي ولاد خلاني صوروني.
2: صوروك؟
1: ايوه وانا في الشادر انا بنزل لهم غدا وانا مش واعي. انا واحد شارب نوعين مخدرات بودرة وبالهبل بقى انا عايز انسى. في التراب ممنوع تعدي على تربة، حرام او مكروه. لا انا مولع السجاير وماشي في العز، واحنا داخلين مدفون ابويا بعد ما طلعنا بقى من الجامع اللي انا حكيته لابنا، ولا شغل بالي بحد ولا شغل بالي. انا مش عارف انا فين اصلا، انا كل شويه عمال اكل برشام وعمال اشرب عمال اكل برشام ومش ده موقف. لما بتيجي عندنا في برنامج ال NL 12 خطوه، في خطوه تامنه دي بتبقى التعويضات. مين اللي انت اذيتهم في حياتك تيجي تعوضهم. كان من موجهي من ضمن تعويضات ابويا الله يرحمه اللي انا اروح ازوره كل شهر مرتين واعمل حاجه لله. يعني انا كان نفسي وديت ابويا يموت هو راضي عني، انا متاكد من كده، كان بيحبني قوي. بس لو كان ربنا بس اجل في عمره شويه يشوف ابنه نضف بس عشان كان حلمه. انا اشقى واحد حكيت لك اصلا شاف معايا الويل. الموقف التاني بقى اللي مع ابويا الله يرحمه يعني في الجنه ونعيمها باذن الله
2: باذن الله،
1: ان هو اتحط في حاجه حاسب على مشاريب ابنه. يعني كانت عركه والكلام ده عندنا، انا عندي 17 سنه تقريبا، وعركه فيها بقى شويه سلوك اجرامي فوق ما تتخيل، ضرب نار وناس جايه تجاملك. كنت عايز تاجر مخدرات اجي جاملك كتير يعني، والناس بقى من كتر ما المجاملات بقت الله يمسيهم بالخير بقى ويديهم من نفسهم بقى يكسروا ويعملوا بيجاملوني. ضرب نار في 2004 تقريبا، دي كانت حاجه يعني صعبه قوي يعني. اتحط اسمه غلط اتخذ مكاني وانا ما روحتش
2: سبته
1: لغايه مجات المختصة والاسم اللي تبع الدائرة عندنا اتأكد انه ملوش دعوة بحاجة سابه. اروح فين؟ ما هنا ما فيش ادراك، انت بتتكلم فيها مستر وليد، ولا وعي ولا ادراك ولا اي حاجة.
2: نفسي والمخدرات
1: انت سيئاك، الدنيا سيئاك، الشيطان سيئاك، مرض الادمان سيئاك، اي حاجة هتعملها لان ما فيش تقدير عواقب امور، مفيش اللي هيحصل. او انت متخيل بقول لك في الجامع الناس بتصلي الجنازه ورا ابوك وانت في الحمام بتضرب وانت واقف تاخد الهزر ويعمل كده، انت متخيل؟ هل ده في عقل هنا؟ يعني هنا الجهاز الحشوي ولا حتى الفص الجبهي دول معدومين؟ انت في لا مبالاه ومتبلد المشاعر. ايوه متبلد المشاعر عشان كنت فاكر ان المشاعر دي حاجه تانيه. لا كلها مشاعر مزيفه، ولا عارف ارصد مشاعري انا، ولا عارف احزن ولا عارف افرح. انا ما اعرفش يعني ايه سرور ويعني ايه سعاده ويعني ايه حزن ويعني ايه استياء، ما اعرفش ما اعرفش. وفي حد حزنان على ابوه يشرب مخدرات اكتر؟ ايه المخدرات؟ لا طلع ان انا بقى بعد ما اتعلمت ودرست ان انا بداوي ذاتي، نظريه خنتزيان، مداواه الذات، طبطب على نفسك عشان مش عارف تواجه الموقف اللي هو فقدان. انت متخيل بقى؟ بص الكلام ده 20 سنه و15 سنه وكل ده انا بقعد اراجعه كل يوم في دماغي. هو ده دوافع تبطيلك، لان انا مدمن مشاعر وحاسس. انا كل يوم ساعات بتجيلي افكار ضرب، طبعا ده مرض مزمن اصلي معايا لغايه ما اموت، زي الضغط والسكر. الضغط والسكر بتحاصره بالعلاج، محاصره المرض الادمان بالبرامج العلاجيه. وانا كل ما برنامج بينزل جديد انا بشتغل عشان اعرف اساعد نفسي، عشان اعرف اساعد وليد ايا كان. انا اسف يعني الناس اللي بعرف اساعدهم في رحله التعافي بتاعتهم، انا بساعدهم عشان انا جربت الحاجات دي على نفسي بالدبلومات بالعلم كده، لان انا كل يوم لازم اجاهد نفسي. اجاهد نفسي ازاي؟ انا لو وريتك المحفظه هتلاقي فيها شويه الانتهاكات اللي انا حكيت لك عليهم كاتبهم، عشان كل ما المرض يلعبني اطلع المحفظه اقراه. انت كنت فين وبقيت فين؟ فوق. وترجع تذل نفسك تاني بعد ما ربنا رضى عنك، بعد ما لقيت القبول الاجتماعي، بعد ما كنت امك دعت عليك بقت تدعي لك. انا لو امي مكلمتنيش باليوم تزعل مني دلوقتي، كان الاول بالسنه والسنتين ما وقفش تليفون، ولو اترفع عليا انت عايش ولا ميت. بص بقى النجاحات اهداف، هل بقى الرحله دي تعز جربها؟ انا جربتها لك، انت عايز تجربيها؟ طب انا جربتها لك، جربتها لك ايام ما كانت المخدرات ببلاش، وكان مخدرات، لكن دلوقتي كلها ايه؟ اللي ماشي يكلم نفسه في الشارع، واللي عنده نظرة مؤامرة، واللي بيشك في مراته، واللي بيشك في امه، واللي بيقتل عشان ايه ده؟ هتعمل اوسخ من اللي انا عملته، لان انت عندك دلوقتي كل المخدرات المستحدثة او المتخلقة، ضمور في الخلايا العصبية، ضمور في الجهاز العصبي، شبع للدم وحاجات غريبة اوي كده. طب احنا لأيام الزمن عملنا كده، انت دلوقتي هتعمل ايه؟ انت ما شفت السفاح المعدي؟ جلسة تجماس؟ اه طبعا. المحامي بتاع اسكندرية؟ كريستال ماس. الايس ولقوا معاهم كده، انا كنت قاري التحقيقات وراي الحاجات الاحراز اللي اتمسكت، لقيت الكلام ده كله، لان انت لما بتشوف القواضي دي ايه اللي حرك ده لده؟ ما انا خلاص بقى بقيت شغال في علم النفس، بقى تخصصي، انا عايز افقع ايه اللي حركه، الشخصيه دي ايه، وسايكوباتي للدرجات دي، هو بيعمل ايه، هو مزوخي، هو ايه، هو ايه، هو ايه. وبتلاقي وانت بتقرا ان اكتر حاجه اتلاقيت معاهم الكريستال ماس.
2: تعرف عمرو، لما فكرنا نعمل حلقه تانية معاك كان ايه من ضمن الاسباب؟ كان من ضمن الاسباب ان افضل حد ينصح واي حد يقبل منه النصيحه حد خد تجربه، وانت التجربه معاك كانت متنوعه. في الفتره دي سلمت نفسك للشيطان وما عملتش حدود، تجرت، ضربت، عملت معظم البوبيكات. عشان كده حبينا نتكلم تاني ونصور تاني عشان نقول رساله واحده، الطريق ده مظلم مظلم مظلم. الطريق ده بتظلم في نفسك اولا، بتظلم في اهلك، في ناس بتروح ضحيه، لكن في نفس الظلمه والعتمه دي ربنا عز وجل، في نفس الظلمه والعتمه دي اهل بتشد وبتمسك، في نفس الظلمه والعتمه دي عايز اوجه رساله شكر للدكتوره اختك، ان هي كانت في سن صغير رهنت مع اخوك، رهنت مع المجتمع، وقفت في ظهرك. ودي رساله بقى بنقولها للمجتمع، عشان للاسف الناس دايما شايفه ان الست او البنت لما حد بيخلف بنت، للاسف في بعض الناس عندها الفكر الراجع ده، لا انا عايز ولد، هي بنت نقزت الولد، هي بنت وقفت في ظهر الولد، بنت ساعدت اخوها احسن ما يكون راجل ويتخلى عنه. دي رساله بجد، ان كل واحد ليه اخت، اهتز باختك قوي، لان ممكن تكون سبب انك تنقذك في الحياه. مريت بتجارب مؤلمه، مواقف صعبه، مواقف فيها قمه انك بجد تحس انك مش انسان، تحس انك عبد، والمفروض كلنا نكون عبيد لربنا عز وجل مش عبيد لحد تاني. رساله بتهيألي اللي شايفنا او سمعنا او بيفكر او يخوض تجربه او يجرب او يحاول، مفيش امل في التجربه، والله ما فيها امل غير الهلاك، غير الضياع، غير كل طريق سيء. يا ريت يا جماعه واحنا في شهر التوبه نقف في ايدين ربنا ونقول له يا رب احفظنا واعفو عن كل حد بيفكر مع شطانه انه ياخد التجربه دي. انا حاسسك نفسك هتقول حاجه قبل ما اقفل الحلقه.
1: هقول انا عندي امل دي. هقول انا لو انا افضل اعوضها هي وامي لغايه ما اموت مش هيجي جزء من اللي عملوه معايا. الايام الجايه بتمنى من ربنا اللي انا اخدها هي وامي ونروح نعمل عمره
2: يا رب ان شاء الله.
1: طبعا سوا. ده اساسي والله. بس الوليد ده من جيب القاص من اي مساعده من طرف عشان تتقبل كامله. الحاجه التانيه اوصلها لبيتها بدل ما هي وقفت سنين رافضه الموضوع ده عشان خاطر اخوها كان في البلاء لغايه ما ربنا رفع عنه البلاء. تالت حاجه وده الاهم، اللي عايز يبطل هيبطل. هو مرض تقيل قوي قوي فوق ما تتخيل، بس اطلب المساعده هتلاقي ناس على ساعتك، هتلاقي ربنا هيسخر لك ناس. اصل انا مش احسن منك لما انا بطل وحقق اهداف وانجح وانت لسه في الحرب الكزره دي وبتعاني والاشكال اللي احنا بنشوفها الايام دي. ربنا يرفع عن اي حد والله المرض ده وتعرف تحصره. طور من نفسك، اشتغل برامج علاجيه هي اللي ساعدتنا. انا عندي سيكولوجي اخصائيين كانوا معايا في دبلومه من الدبلومات الان ايه ده، برنامج 12 خطوه مختص بالمدمنين، اشتغلوه عشان في تطوير في الشخصيه، في النجاحات، في الاهداف، في تحمل المسؤوليه، في علاقتك بربنا، في التعوض. حاجات جميله جدا اشتغلتها. هو انا دلوقتي مستر وليد لو انا مؤمن بربنا سبحانه وتعالى اللي هيثبت ايماني اللي انا ما اعصوش واصلي
2: صح،
1: اللي هيثبت تبطيلك هو تغييرك بقى مش امتناعك. تغير، تحمل مسؤوليه، غير اتيتيودك، اسلوبك، تفكيرك، اهدافك، عوض الناس اللي اذيتهم، حب نفسك وطبطب عليها. هتعرف تحب نفسك، هتحب اللي حواليك. ما عرفتش الله يكون في عونك.
2: تسمح لي في اخر الحلقه برساله دكتور امل، اكيد انت هتشوف الحلقه، بجد انا برفع لك تعظيم سلام، بجد انت حاجه كبيره. ممكن يعجز الانسان ساعته انه يوصف شخص عشان هو شخص كبير، شخص قادر، وشخص متحمل مسؤوليه، وشخص بيساعد الاخرين. بجد ربنا يوفقك في حياتك، بجد انا بشكرك وبشكرك جدا يا عمرو.
1: حبيبي الشكر ليا.
2: شكرا جدا ليك، شرفتني ونورتني.
1: شرف ليا والله العظيم.
2: شكرا جدا ليك.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إلى دعوات عظيمة في صلاة الوتر، في دعاء القنوت. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت. هذا الدعاء من نقله لنا؟ أتدرون من نقل هذا الدعاء لهذه الأمة؟ من روى الحديث الإخوة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ حفيد النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، إلى آخر الدعاء. تعرفون الحسن بن علي رضي الله عنه متى ولد؟ في السنة الثالثة للهجرة، يعني عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 7 سنين تقريبا. تأمل كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص على تعليم الأطفال الأدعية. ولهذا هذه وقفة عظيمة الإخوة، علينا أن نحرص على أبنائنا وبناتنا، نعلمهم أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت ولدك يعيش معك في بيتك 10 سنين 20 سنة ثم لا يتعلم منك هذه الأدعية. الآن عندما تسأل بعض الأولاد الكبار عن بعض الأذكار، أذكر عندما كنت مدرسا في الثانوية العامة في المرحلة الأخيرة 12، مرة سألت الطلاب من يحفظ دعاء الاستفتاح في الصلاة. أول مرة يسمعون أن هناك دعاء اسمه دعاء الاستفتاح، وغيرها من الأدعية. فهذا تقصير شديد في الحقيقة. ولهذا علينا
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: أن نربي أولادنا دائما على محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه في كل أحواله. قل يا ولدي كيف النبي صلى الله عليه وسلم ينام؟ ماذا يقول عندما ينام؟ كيف كان يأكل؟ كيف كان يجلس؟ ماذا يقول؟ كل يوم تعلم ذكر، وهذه أمور عملية لا ينساها. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه على مائدة الطعام عمر ابن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يأكل وجعلت يده تطيش في الصحفة، فقال يا غلام سم الله، كل بيمينك وكل مما يليك. فهكذا تنصبغ حياة الولد بذكر الله، بعبادته، يتعلق قلبه بالله وبمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن ابن أبي بكرة ابن الصحابي الجليل أبي بكرة رضي الله عنه، مرة رأى والده يقول بعض الأذكار فانتبه، قال يا أبتي سمعت

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. ضبطت فرق الرقابة الصحية في المنصورة أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية، وصادرت المضبوطات وأحالت المخالفين للجهات القانونية. وفي أبيان دشن توزيع 300 سلة غذائية على الأسر النازحة، يستفيد منها نحو 400 شخص. عربيا وعالميا، أكد رئيس الحكومة اللبنانية ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات وحصر السلاح بيد الدولة. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربات استهدفت مواقع الإنتاج وتخزين الطائرات المسيرة ومراكز لوجستية في كييف وأوديسا. اقتصاديا، تراجع فائض الميزان التجاري السعودي 25% في يوليو إلى 14 مليار و300 مليون ريال، مع انخفاض الصادرات 17.2%. واستقرت أسعار الذهب عند نحو 4320 دولار للأونصة وسط توقعات بزيادة الفائدة الأمريكية. رياضيا، فاز المنتخب السعودي على الكويت بهدف دون مقابل في افتتاح خليج 27، فيما تعادل العراق وعمان بهدف لكل منهما. وقررت محكمة بريطانية منع محمد صلاح من القيادة 6 أشهر وتغريمه 1440 جنيها استرلينيا. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. مزيد من التفاصيل زوروا كافة مواقع عدن الغد للإعلام. دمتم في أمان الله.

سمعتك تقول في كل صباح ومساء: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. الذكر المعروف في الصباح والمساء. فانتهز الوالد الفرصة هنا، وتأمل كيف الولد يلاحظ ويراقب والده، يقلده. قال: سمعتك تقولها في كل صباح ومساء 3 مرات، لماذا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها وأنا أحب أن أستن بسنته. قرص في قلبه حب اتباع السنة. وهكذا هذه الإخوة من أعظم وسائل التربية، أن تكون قدوة صالحة، يراك الولد تذكر الله، تتبع السنة، وتعلمه آداب النبي صلى الله عليه وسلم والأذكار اليومية والعملية في حياته. الله، كم سيكون في هذا من النفع. عندما يكبر الولد تذكر: أبي جزاه الله خيرا، أمي جزاها الله خيرا، علمتني هذا الذكر، هذا الدعاء، هذا الحديث. وهكذا يستغل الوالدان الأوقات. قد تكون هناك أوقات ضائعة، يعني ممكن وأنت في السيارة توصل أولادك المدرسة، إن كنت توصل أولادك أو الأم. الآن هذه دقائق معدودة، ممكن في كل مرة يحفظون ذكرا أو حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كم في هذا من الخير، وهذا جرب بالفعل. بعض الأمهات، فإذا علينا أن نعتني بهذا، لأن هؤلاء الأولاد غدا يكبرون وهم في الحقيقة الجيل الذي سيكون في المستقبل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن يقول الحسن بن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. قال: اللهم اهدني فيمن هديت. أما الأول دعاء سؤال الله الهداية، لأن الهداية أكبر نعمة على العبد. وتأمل مع أنك في سورة الفاتحة مقصودها سؤال الهداية: اهدنا الصراط المستقيم، ومع ذلك بعد أن ترفع رأسك من الركوع وتدعو تسأل الله تعالى الهداية. الإنسان بدون الهداية ميت، أو من كان ميتا فأحييناه، أحييناه بالهداية، بالإيمان، بالقرآن، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، نور الهداية. كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها. ولهذا ينبغي على العبد أن يفتقر إلى الله في سؤال الهداية، لأن الهداية نعمة من الله. وإلا كم من ناس عندهم ذكاء وفطنة لكن ما اهتدوا. انظر بعض الكفار، تجده صعد إلى هؤلاء الكفار صعدوا إلى الفضاء وغاصوا في أعماق الماء لكن لا يعرفون ربهم. وأما ثمود فهديناهم بالآية، بالناقة، آية واضحة، فهديناهم يعني هداية البيان، لكن فاستحبوا العمى على الهدى. فالهداية الحقيقية هداية التوفيق، هداية العمل، أن تعمل بما تتعلم، يكون في قلبك تعظيم لله، مراقبة لله، محبة لله، خشية لله. هذه الهداية نور يقذفها الله في القلوب. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لذلك العبد ما له غنى من سؤال الله تعالى الهداية،
لا تقل هذا بذكائي وبعلمي وباستقامتي، لا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. والهداية لابد لها من أسباب، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مع الدعاء تجاهد نفسك على الاستقامة على الطاعة، بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، بقدر ما تبذل تصبر، الله تعالى ينزل عليك المعونة والهداية. لنهدينهم سبلنا حتى تصل إلى أعلى درجات الهداية، وإن الله لمع المحسنين، حتى تعبد الله كأنك تراه. اللهم اهدني في من هديت، تأمل تقول في من هديت، يعني اهدني واجعلني في زمرة من هديته من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ففائدة قوله في من هديت أنك تستشعر أنك في طريق الهداية، لست وحدك، لا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين، فأنت مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اهدني في من هديت، في من هديتهم يا رب. فهذا يجعلك لا تستوحش إذا رأيت قلة الأصحاب وقلة من يعينك على عبادة الله تعالى. ثم أيضا هذا فيه توسل إلى الله تعالى بإحسانه القديم، كأنك تقول كما أحسنت في الماضي وهديت من هديته فاهدني يا رب، كما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اهدني في من هديت. ثم تأمل، مع نعمة الهداية ثاني سؤال، ثاني نعمة تسألها ماذا؟ وعافني في من عافيت. الله أكبر، تأمل، وعافني في من عافيت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العافية فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. واليقين هو كمال الهداية. العافية نعمة عظيمة، بالعافية تستطيع أن تعبد الله، تمشي إلى المسجد، تسجد لله. أذكر مرة زرت واحد من الأصدقاء حصل له حادث وانكسر ظهره العمود الفقري، قرر الأطباء أنه يمكث على فراشه ما يتحرك حتى يلتئم يعني الكسر، ما يتحرك 6 أشهر هو على الفراش. فسبحان الله لما دخلت عليه يقول: والله الآن ما أتمنى شيئا إلا أني أركع وأسجد لله، اشتهيت أني أركع وأسجد. نحن الآن ممكن نتهاون ونضيع الصلوات والنوافل وما نشعر بهذه النعمة. عافية، فاليوم أنت صحيح، ما تدري متى يأتيك المرض، متى يأتيك البلاء، نسأل الله العافية. فاستغل هذه الأوقات فيما يقربك إلى الله. وعافني في من عافيت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه، يعني آمنا في طريقه أينما ذهب في بلاده، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. واحد جاء يشتكي عند بعض السلف ويسأل مالا وأنه محتاج وكأنه متسخط، فأراد أن يذكر بنعمة الله عليه، قال: أرأيت لو أعطيت 1000 درهم في مقابل بصرك ترضى؟ قال: لا. قال: لو أعطيت 1000 درهم
في مقابل سمعك؟ قال لا. قال لو أعطيت 1000 درهم في مقابل يديك؟ قال لا. وهكذا بدأ يعدد عليه نعمة الله تعالى. قال ما لي أرى عندك 100,000 وأنت تشكو الحاجة؟ نعم للعافية الإخوة نعمة عظيمة، فنحمد الله تعالى أن عافانا وأن هدانا، وعافني في من عافيت، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. ماذا تريد؟ يعني هذه أعظم نعمة. وذلك سبحان الله، حتى العبد عندما يعطس ويقول الحمد لله، شوف هذه كما يذكرون في الحكمة من العطاس، فيه معافاة، يعني هذا فيه يعني نفع لبدن الإنسان، وربما يخرج جراثيم إلى آخره. المهم وبعضهم يذكر أن هذا ينفع الدماغ وإخراج فضلات الدماغ، كأن هذه نعمة العافية، فتقول الحمد لله. فصاحبك يقول لك يرحمك الله، فتقول أنت إيش؟ يهديكم الله. يعني تجمع أيضا بين الهداية والعافية. عندما حصلت لك نعمة العافية تذكرت النعمة الأعظم وهي نعمة الهداية، فاقتران هاتين النعمتين هو أعظم ما يريده الإنسان في هذه الدنيا. ماذا يريد بعد الهداية والعافية؟ ثم تأتي نعمة جامعة لكل هذا، وما تحصل هذه النعم إلا بهذه النعمة. قال ماذا؟ وتولني في من توليت. الله أكبر، وتولني في من توليت. والولاية هذه كلمة جميلة، فتقول فلان يلي فلان، يعني قريب منه، جلس قريبا منه بجانبه. وتولني في من توليت، يعني الله تعالى يتولاك، يكون قريبا منك، يكون معك، يحفظك، يهديك، يعافيك، يسددك، يعلمك، يشفيك، كل شيء. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. تريد ولاية الله عليك بالعمل الصالح. الولاية العامة هذه موجودة عند كل الناس، الله تعالى خلقنا ورزقنا وأطعمنا وسقانا، لكن الولاية الخاصة هي التي نريدها، أن يتولاك الله ولاية خاصة، ينزل عليك هداية خاصة وحفظ خاص. هذا يحتاج منك إلى بذل. قال الله تعالى وهو وليهم إيش؟ بما كانوا يعملون. شوف كيف ربط بين الولاية والعمل، وهو يتولى الصالحين بما كانوا يعملون. فكلما تبذل تتنزل عليك ولاية الله. لهذا جاء في بعض الأحاديث والآثار إن المعونة تنزل على العبد بقدر المؤنة، بقدر ما تبذل أنت، الله تعالى تولاك، لأن هذا دليل الصدق. الصادق يعمل ويبذل، تحاول تتوب إلى الله، خاصة في شهر رمضان تتوب إلى الله، تقرأ القرآن، تقوم الليل، تحسن إلى الناس، تبذل ما تستطيع في التقرب إلى الله، ستجد معونة ولاية من الله وحفظ وتسديد وتوفيق عجيب. وتأمل، مهما حصلت لك من شدائد ومصائب فالله تعالى يتولاك، لن ينساك، الله تعالى لا يضيع أهله. انظر في قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، كيف ألقي في الجب وتولاه الله وأنقذه، كيف ألقي في السجن وما وجد سبباً يخرجه من السجن. عندما نسي الساقي أن يذكر به عند الملك، يقول كيف يعني سيخرج، وحد يتحير،
لكن الله يتولى، يقدر ما يشاء، يري الملك رؤية ويفسرها يوسف عليه الصلاة والسلام، ويخرج من السجن إلى الوزارة. الله أكبر. وهكذا في نهاية القصة ماذا قال؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، أنت وليي في الدنيا والآخرة. شعر بالفعل إن الله تولى. وهكذا نحن، والله ما لنا غنى عن ربنا طرفة عين، نحن نعيش في ولاية الله تعالى في كل نفس، وإلا لو شاء الله الآن يتوقف نفسك تكون جثة آمدة، في كل نبضة قلب، في كل طرفة عين، في كل سماع صوت، الله يتولاك ويهديك. أنت ولي في الدنيا والآخرة، فكيف بالنعم في الدين عندما يوفقك الله تعالى للصلاة، للعبادة، حبب إليك الإيمان، يوفقك لختم القرآن في رمضان، يفتح على قلبك من معاني القرآن ولطائفه ما يزيدك إيمانا، يقذف في قلبك نورا وخشية تبكي من خشية الله، هذه كلها ولاية من الله لك. وتولني في من توليت، كما عرفنا هذا توسل إلى الله تعالى بإحسانه القديم، وكذلك حتى لا تستوحش من قلة السالكين، الله تعالى تولى الأنبياء والصحابة رضي الله عنهم، وما ينسى عباده وأولياءه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. تولني في من توليت، الله تعالى تولى يونس عليه الصلاة والسلام فخرجوا من بطن الحوت، تولى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فجعل النار بردا وسلاما عليه، تولى نبينا صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. انظر كيف في مكة أوذي وألقي على ظهر سل الجزور، وطرد من مكة وحورب وكسرت رباعيته وشج وجهه، لكن بعد ذلك الله تعالى نصره ورفعه وأعلى من ذكره، وفتح مكة وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، ودخلوا في دين الله أفواج، وانتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. تولنا في من توليت، ثم تأمل حتى يدوم لك هذا الخير وما ينقطع، تقول ماذا؟ وبارك لنا فيما أعطيت. بركة، بدون البركة ما تستفيد شيئا، لأن البركة تدل على اللزوم والدوام كما يقول.

لا يعمل بعلمه ليس في بركة. إنسان عنده مال كثير لكن ما في بركة، لماذا؟ ما يتصدق، ما ينتفع بماله، ما في بركة. عنده أولاد لكن لم يبارك فيهم، ما رباهم تربية صالحة، أهملهم عقوق ومشاكل، ما يجد بركة. لذلك عليك أن تتحرى البركة بالدعاء بذكر الله. لماذا نقول بسم الله على كل عمل نعمله؟ بسم الله حتى يبارك الله لنا في أعمالنا. البركة مقرونة بذكر الله وبالدعاء بطاعة الله بالبعد عن معصية الله. يمحق الله الربا إيش ويربي الصدقة. مال الحرام ما في خير، ما في بركة ولو كان كثيرا. إذن وبارك لنا فيما أعطيت من علم، من عمل، من زمان مبارك في رمضان، من أولاد، من أموال، حتى تكون حياتك كلها بركة. وبارك لنا فيما أعطيت. انظر الآن هذه المطالب فيها جماع الخير كله. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. لما سألت الله تعالى الخيرات، الآن تسأل الله تعالى دفع ماذا؟ البلاء والشر، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت. هو قضاء الله كل خير، والشر ليس إليك. وذلك يقولون هذه ما ليست مصدرية وإنما هي موصولة. إيش يعني؟ ليس التقدير، وقنا شر قضائك، لأن القضاء والقدر كله خير، والشر ليس إليك. بالنظر إلى فعل الله، الله ما يقدر إلا الخير بالنظر إلى فعل الله، لكن بالنظر إلى ما يصيب الإنسان من هذا القدر بالنسبة إلى الإنسان هو شر بالنسبة له، لأن المرض لا يلائمه مثلا، يكون شر بالنسبة للإنسان، لكن بالنظر إلى تقدير الله أن الله قدر عليك المرض وخير، لأن الله يكفر سيئاتك ويرفع درجاتك ويجعلك تلجأ إليه. لذلك قالوا وقنا شر ما قضيت، يعني الذي قضيت بالنسبة لنا، وإلا فأنت يا رب لا تقدر إلا الخير سبحانك جل وعلا، والشر ليس إليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تسأل الله تعالى أن يدفع عنك الشرور والمصائب، وقنا شر ما قضيت، ثم تأمل كيف تفتقر إلى الله، تقول فإنك تقضي ولا يقضى عليك. الله أكبر، هل افتقار إلى الله؟ فإنك تقضي، إذا قضى الله أمرا فإنما يقول لو كن فيكون. فإنك تقضي ولا يقضى عليك، يعني لا راد لقضائك ولا معقب لحكمك، لا يقضى عليك سبحانك جل وعلا. هذا فيه تعظيم وثناء افتقار إلى الله، أن هو الذي يقضي بين عباده سبحانه جل وعلا، ويطعم ولا يطعم. كذلك هنا تقضي ولا يقضى عليك، أيا كان الملك في الدنيا أو القوة في الدنيا لا تساوي شيئا بنظر إلى قوة الله وقدرته. فإنك تقضي ولا يقضى عليك. وذلك هنا يقوم في قلبك اليقين بقضاء الله، إذا أراد الله أمرا لابد من وقوعه، والله غالب على أمره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما، قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإنك تقضي ولا يقضى عليك. ثم تقول إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. هذا يرجع إلى قوله وتولنا في من توليت، لأن الذي يتولاه الله تعالى يعزه الله ويحفظه ويرفعه، ولا يمكن لأحد أن يذله. إنه لا يذل من واليت. ولذلك

0: نحن الآن إذا رأينا واقعنا كيف أن الكفار يتسلطون على المسلمين يقتلونهم ويذلونهم ينكسر قلبك، ونسأل الله أن يفرج عن الأمة وأن يرد هذه الأمة إلى دينها ردا جميلا وأن يجمع كلماتها على الحق. لكن ما السبب؟ السبب فينا نحن، كما قال ابن القيم: لا تظن أن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض. فقدنا ولاية الله تعالى، وإلا إنه لا يذل من واليت، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. لكن المؤمنين: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لو حققنا وحققت هذه الأمة في غالبها الإيمان الصادق لنصرنا الله. يا الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. لكن هذه فترة تمر بها الأمة، والعاقبة للمتقين. فهذا يجعل في قلب العبد الأمل والرجاء، ما ييأس، لأن الله تعالى لابد أن يعز أولياءه. فإذا قال إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، كذا ختم الدعاء بي، يعني الثناء على الله جل وعلا. تباركت ربنا وتعاليت، يعني عظمت بركتك، وتعاليت عن كل ما لا يليق بك. فتباركت ربنا، فالخير كله منك يا رب. تباركت ربنا وتعاليت عن كل نقص، عن كل ما لا يليق بك سبحانك. نعم، تنزيه لله، وتعاليت. والله تعالى في العلو على عرش استوى فوق سماواته العلى سبحانه جل وعلا. وتعاليت سبحانك، تباركت ربنا وتعاليت. فإذا إخوة، هذه تأملات لطيفة في هذا الدعاء العظيم حقا. والله دعاء جامع ومبارك وعظيم، ما أحوجنا أن نعلم هذا الدعاء لأولادنا وأطفالنا يدعون الله به. والله ما تدري الآن هذا الصغير، تأمل كما عرفنا في بداية الكلمة، النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي هذا الدعاء، يعني وكان عمره يعني عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 7 سنين. نتخيل ولد عمره 5 سنين 6 سنين 7 سنين يدعو بهذا الدعاء. ما تدري، يمكن يكون هذا الدعاء وغيره من الأدعية التي يتعلمها يكون هذا السبب في صلاحه واستقامته مدى حياته. لا تستهن بهذه الأدعية، رب دعوة من قلب هذا الطفل الصغير، قلب طاهر، والله تعالى يراه. ما تدري، يمكن الله تعالى يتقبل منه ويرحمه ويكون هذا سببا في استقامته. فالأمر عظيم الإخوة.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: لمني في محجر عيونك حبيبي وخلني، خلني أشوف نفسي في عيونك واطمئن. دامك انسى الهم بالرمش الظليل تفلني، لعنب وذا الرمش كيف اني من أسبابه هجن.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: البارحة حلغرة داخلية
2: هب
1: هب، ومن هب وغصان المشاعر جذبها أول كف خطاي عن سكة الحب، والحين طحت وطيحتي من سببها، جتني تصب الحسن في ناظري صب حتى تباشر كل عرق وشربها، ساعة دنت يمي ولا أقول يا رب الطف علي إن كان قلبي قربها، من شفتها قلت أب أبب أبب ما شفت والله مثلها أجمل، ولبها مكهجة خلقة ما تحتاج مكأب، وقوامها محتاج فزعة كعبها، وشفاتها بداية الجمر لا شب وبيظن حر، ما تفرقها عن ذهبها، مدلعة من خال من أم من أب، وأحيانا شك إن الدلع في نسبها وفيها أصلا شيء واحد ما ينحب، كل شيء فيها زين حتى غضبها، ليزعلت ما تقول لي غير وأنا تلذذ كل ما اسمعها وعتبها، واللي رضت واللي رضت يبين وش داخل اللب من بيض نيتها وزايد أدبها، وإن كانها بتغيب ما يفيدني طب بتلاحق كل عرق كسبها، تبت يدين العشق في خافقي تب اللي تركني تحت رحمة هدبها، يفكني من فك يوسف من الجب من قبل أيامي تمر محسن.
3: يا سلام، الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ال

ولا عمره اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: مفيش راجل تقيل، بس في راجل انت مش من اولوياته، لكن الراجل اللي يحب بجد بيكون متعلق بيك لدرجة انه ما يفرقش معاه لا ظروف ولا مسافات ولا حتى سن، بيبقى دايما جنبك في وقت انت محتاجة فيه، ومفيش عنده حاجة اسمها ما يكلمكش بالايام او ما يشوفكش بالشهور. هتلاقيه بيعاملك وكأنك اغلى واحدة في الدنيا، وانه لو ضيعك مش هيقدر يعوضك تاني.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: صفحات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ميجا ملك النظافة والتوفير.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول شريكك في النجاح.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. ضبطت فرق الرقابة الصحية في المنصورة أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية، وصادرت المضبوطات وأحالت المخالفين للجهات القانونية. وفي أبيان دشن توزيع 300 سلة غذائية على الأسر النازحة، يستفيد منها نحو 400 شخص. عربيا وعالميا، أكد رئيس الحكومة اللبنانية ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات وحصر السلاح بيد الدولة. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربات استهدفت مواقع الإنتاج وتخزين الطائرات المسيرة ومراكز لوجستية في كييف وأوديسا. اقتصاديا، تراجع فائض الميزان التجاري السعودي 25% في يوليو إلى 14 مليار و300 مليون ريال، مع انخفاض الصادرات 17.2%. واستقرت أسعار الذهب عند نحو 4320 دولار للأونصة وسط توقعات بزيادة الفائدة الأمريكية. رياضيا، فاز المنتخب السعودي على الكويت بهدف دون مقابل في افتتاح خليج 27، فيما تعادل العراق وعمان بهدف لكل منهما. وقررت محكمة بريطانية منع محمد صلاح من القيادة 6 أشهر وتغريمه 1440 جنيها استرلينيا. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. المزيد من التفاصيل زوروا كافة مواقع عدن الغد للإعلام. دمتم في أمان الله.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: مرحبا بكم فضيلة الشيخ في برنامج آية وحكاية، ونحن نتأمل قول الله عز وجل: ويحذركم الله نفسه. هذه الآية فيها من التخويف، وقد تكررت في نفس الصورة. نعم شيخ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية كما تفضلت يا شيخ مشاري، هذه آية التخويف، آية التحذير، يحذركم الله نفسه، وربنا سبحانه يعلم ما يحذرنا منه. إذا حذرنا ربنا من شيء يكون حقيقا بالحذر، لا بد أن يحذر، فهذا التخويف، وربنا سبحانه حقيق بأن يخاف. ربنا سبحانه يا شيخ مشاري تخافه مخلوقاته العظيمة. أنت تقرأ قول ربنا سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا.
2: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: من خشية الله جبل حجارة صلدة ومع ذلك كيف يقع له عندما يخشع ويخشع؟
3: وهل هذا التخويف عام أم يعني للعاصين فقط؟
2: هذا لئلا تكون عاصيا يجب أن تخاف وترجو. الرجاء فقط مجرئ والخشية فقط مخوفة ومقنطة توقع في اليأس والاعتدال أن يخاف الإنسان ويرجو. وأنا قلت لك ربنا سبحانه تخافه مخلوقاته العظيمة. يقول ربنا سبحانه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. ربنا سبحانه يتكلم عن ملائكته. الملائكة مخلوقات عظيمة جدا جدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن جبريل أنه رآه سادني الأفق يعني حيثما نظر النبي صلى الله عليه وسلم يوم رأى جبريل على خلقته حيثما نظر النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل يسد الأفق. أي خلق هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن ملك من الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عتقه مسيرة 100 عام. هذه المخلوقات يقول ربنا سبحانه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وإذاك ربنا سبحانه يمدح أهل الخشية ويعدهم الجنات. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يصف ربنا سبحانه خير خلقه بأنهم يخشونه ورسوله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وإذلك ربنا سبحانه يأمرنا أن نخافه فلا تخشوا الناس واخشون وخافوني إن كنتم مؤمنين. لابد وإذا عرفت ربك وعرفته حق المعرفة لابد أن تخشاه كما أنك إذا عرفته حق المعرفة طمعت في كرمه وفي عطائه وفي جنته لما ترى من جوده وكرمه وسخائه ومغفرته للمذنبين وفتح بابه العاصين. كذلك تخشى سطوته وعقابه لأنه يخشى. وخشية الله تصنع العجائب. تصنع العجائب. في الصحيح يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل الذي كان قبلنا الذي لم يعمل خيرا قط فلما حضرت الوفاة قال لبنيه جمعهم فقال لهم إذا مت فأحرقوني ثم ذروني في الريح أذروا نصفي في, في, في البر ونصفي في البحر. يعني تخيل الآن أحرق وفي رواية فحرقوني والتحريق هذا مبالغة في الإحراق حتى لا يبقى منه شيء إلا رماد ثم بعد ذلك يأخذون هذا الرماد الذي هو إن نفخت فيه بيدك تفرق لم يبقى منه شيء. هو لا يكفي هذا يقول يأمر أبناءه أن يذهبوا به ويقسموه ويذروه يعني ليذروه ليتمكنوا من أن يذروه لابد أن يكون ريح فيذروا نصفه في البر ليتفرق في البر ويذروا نصفه في البحر ليتفرق في البحر يظن بذلك أن الله لن يقدر على جمعه بعد هذا التحريق وهذا التفريق. صنعوا به ذلك فقال ربه كن فعل ربنا سبحانه ليس بعلاج ليس بكن
3: الله
2: فكان. فقال له ما حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب فغفر الله له
3: الله
2: لم يعمل خيرا قط طبعا إلا الإيمان، لأن المشرك هذا لا يغفر له، لكن لم يعمل خيرا قط. في مقابله عمل سيئات كثيرة لكن جاء بالخشية فغفر الله له. وأنت تكلمت عن تكرارها، تكرارها يظهر لك سببه عندما ترى التذيل في كل من الموضعين.
3: وإلى الله المصير،
2: فهذا في الموضع الأول، يحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، حتى لا يظن أحد أنه لن يصير إليه. يحذرك أن تصير إليه، ويوم تصير على وجه الإسراف، على وجه الفجور، على وجه الفسق، تكون حينئذ كالعبد الآبق الذي أرجع إلى أسياده.
3: لذلك ذكر الله عز وجل صنوفا وصرف من الوعيد
2: لعلهم يتقون. يصرف ربنا الوعيد لماذا؟ لنخشى. ولنخشى لماذا؟ لعلنا نتقي ما نخشى. المشكلة الآن أنك ترى من يقول أنا أخشى، أنا أخاف. يقول واحد مثلا، هذه أسمعها كثيرا، يقول واحد لآخر وهو يتشاجر معه، تظنني أخافك؟ أنا لا أخاف أحدا إلا الله. وفعله لا يدل على أنه يخاف من الله. ما لا يبقى، هذا ليس أفعال الخائفين. فهذا تذيل في الموضوع الأول، ويحذركم الله نفسه
3: وإلى الله المصير.
2: إلى الله المصير. فإذا كنت تعلم أن إليه المصير فخف، لأنه ذاك الوقت لا أعوان ولا أنصار ولا من يشفع لك ولا من. فما يقول في الموضع الثاني، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. هذا التحذير لأنه رأفة، لأنه رحمة، لأنك إذا خفته الآن في الدنيا لن تخافه في الآخرة. قد قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأبنين، إن خافني في الدنيا أمنني في الآخرة، وإن أمنني في الدنيا خافني في الآخرة. وذلك لما جاء الناس عند الحسن البصري قالوا لماذا تخوف الناس في وعظك، تخوف الناس؟ فقال الحسن البصري لهذا الذي يعترض عليه، لأن تسمع من يخوفك إلى أن تجد الأمن خير لك من أن تسمع من يؤمنك إلى أن تجد الخوف. إذا خفت ستصنع، ستتوب، ستتقرب إلى الله، لأنك أنا قلت لك هذا الخوف الكلام المخيف فقط يوقع في القنوط، والكلام المرجي فقط يوقع في الجرأة على الله. فلا بد أن تكون بجناحين، جناح خائف وجناح راج. وهذا الخوف ليس يعني تجلس وترتعي تقول والله أنا أخائف، لا، إذا خفت فقم فعمل. يقول صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. من خاف أدلج، الإدلاج سير بالليل، فمن خاف فإنه سيقوم الليل وسيقرأ القرآن سوى الفرائض من صلاة وزكاة وحج و
3: والعلم بالله عز وجل، يعني بأسمائه وصفاته،
2: هذا هو الذي يقود إلى الخشية. لأنك إذا كنت جاهلا بالله كيف تخشاه؟ ولهذا كان أعظم العالمين بالله سبحانه هو أعظم الخاشين له، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: والمحبين
2: طبعا، لأن أنا قلت لك عندما يكثر علمك بخالقك سبحانه وتعلمه بما علمك، تتعرف عليه بما عرف به نفسه من أوصافه الدالة على الجلال، كما يقولون على الجمال، الجلال أوصاف القهر والخوف، والجمال أوصاف الترجية. عندما تعرفه فإنك تحبه وتقبل عليه وتخشاه.
3: والتحبب وزيادة الأعمال الصالحة من حيث التطوع والأعمال، يعني أحيانا الإنسان يسدد ويقارب. يعني بعض الناس يرى أن يقول أنا أعرف نفسي، يعني أنا ممكن أتخصص في بعض الأعمال الصالحة التي يعني تناسبني، وبعض الناس لا، يزيد على نفسه من التطوع حتى يتعب.

0: على هذا الذي يقول أنا أتخصص في هذا.
1: نعم.
0: أما يدريك أن الذي تتخصص فيه مقبول منك؟
1: يعني من باب كل ميسر لما خلق عليه.
0: ينبغي ألا تعجز عن حسنة تستطيعها.
1: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
0: كان الشيخ ابن أبي جمرة الأندلسي المالكي يحدث عن شيخه أبي الحسن الزيات أنه كان يوصيه يقول له اعمل بكل حسنة تستطيعها فإنك لا تدري الحسنة الموجبة، الحسنة التي يوجب لك ربك بها الجنة لا تعرفها. أنت وضعت بيضك كله في هذه القفة، ما يدريك أن تلك القفة لم تسقط ولم تتكسر ولم يفسدها عليك ما يدخل النفوس من الرياء ومن حب الثناء ومن فما تأتى لك وما قدرت عليه.
1: بادروا في الأعمال.
0: طبعا، لأنك لا تدري التي توافق بردد. اعمل بكل حسنة تستطيعها فإنك لا تدري الحسنة الموجبة، وترك كل سيئة تستطيعها فإنك لا تدري السيئة الموجبة. عمر بن عبد العزيز كان خليفة، فقال مرة لزوجته فاطمة بنت عبد الملك، هي زوجته ابنة عمه كما هو معروف، جلست معه وجعل يذكرها ما كان يصنع بها لما كان أميرا، لما كان أبوها حيا وأبوها هو الخليفة وكان أميرا على ناحية من النواحي، فكان يعني يمتعها ويصنع بها فهو جالس معها يذكرها يقول لها تذكرين يعني أيامنا في كذا وكذا وكذا، وقد وضع يده على فخذها ويحدثها، فضربت هي يده، تلك التي على فخذها ضربت يده وهي مغضبة وقالت له أنت اليوم أقدر منك أمس، أمس كنت أميرا عندما تقول تخبرني بهذا الذي كنت تصنع لي كنت أميرا، الآن أنت خليفة، فالذي تستطيع أن تفعله بي وأنت خليفة أعظم وأكبر مما كنت تستطيعه ولما كنت أمير. فلما ذكرت له ذلك قام رضي الله عنه ورحمه قام حزينا وقال يا فاطمة إني أخاف الله، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وبكى. فجعلت هي تبكي وتدعو له اللهم قه عذاب اليوم العظيم. ما الذي منعه من أن يصنع بها ما تشاء وفوق ما تشاء؟ هو هذه الخشية، الخشية التي كانت تراءى له. هي تحدث تقول ما زاد عليكم بكثير صيام، معروف عمر بن عبد العزيز ما في أحد يجهل يعني عبادته وتألهه وزهده الخير الذي أجراه الله على يديه لما كان خليفة مع قصر مدة خلافته نحو من سنتين، ولكن أغنى الناس، يخرج بالعطاء لا يأتي أحد يأخذ عطاء، أغنى عمر بن عبد العزيز الناس في زمنه. فتسأل عنه يسأله، تقول هي زوجته تقول ما زاد عليكم بكثير عبادة بكثير الصيام ولا صلاة، ولكن ما رأيت من يخشى الله مثله.
1: الله.
0: تقول نكون في الفراش مضطجعين بالليل نائمين فيبدأ يضطرب، تذكروا شيئا يضطرب كالفرخ المسكين، قد يضطرب حتى نقول الناس حتى نقول لا يصبحن الناس ولا خليفة لهم، هذا سيموت الآن من شدة خشيته.
1: إذن حضور القلب هذا الشيخ ليس لكل أحد،
0: هو سلمك الله لا نستطيع أن نقول هذا لأن حينئذ سيكلف الناس بما لا يطيقون، لكن هذا حضور القلب مراتب.
1: نعم.
0: هذه من أعلى عليا المراتب هذه.
1: نعم.
0: لكن لا بد أن يكون لك لكل واحد منا نصيب في هذه المرتبة، ويبدأ من أسفل السلم ويعين نفسه على الخشية ويعين نفسه على الخوف من ربه بالعلم به.
1: اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. شكرا لكم فضيلة الشيخ.
0: ولكم السلام.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني، ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس، كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.

ويا مساء الفرح والمحبة والسرور لكل مستمعينا وأحبتنا في كل مكان. يا أهلا وسهلا بكم في موعدنا الجميل والمتجدد معكم من هدية خميس، برنامجكم الذي أتيكم في الرابع عصرا كل خميس، حيث التهاني تجمعنا والكلمة الحلوة توصل لمن نحب. الذي أكون معكم في أنا هبة علي ومن الإخراج عاصم حكيم. سعيدة جدا بوجودي معكم اليوم، وإن شاء الله يكون خميس مليان فرح وابتسامات وأخبار جميلة. ولأن أجمل الهدايا أي أحيانا تكون أغنية، أهديكم الآن أغنية ألا يطير يا الأخضر بصوت الفنانة أسماء المنور لكل قلب يحب ولكل شخص يستحق أن يهدي شيئا جميلا خميسكم محبة وفرح. نستمع للأغنية مع بعض.

0: ويا فرحة تمشي على دروب المحبة، ويا أمنية تزهر في قلوب الأحبة. نبقى معكم والفرحة ما لها نهاية، تهنئة من القلب محب ودعوة. نعم، ودعوة نسمعها منكم جميلة. هكذا يكون الخميس أجمل مع هدية خميس، ونستقبل أولى التهاني والتبريكات عبر الاتصال. نقول ألو. ألو،
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
1: مساء الخيرات
0: والمسرات عليك وعلى كل اللي تابعنا.
1: وعليك أستاذ، هذا كيفي؟
0: الحمد لله تمام. مش حابة اليوم تقدمين لنا؟
1: معك أذكار، تحية لك والتحية للمخرج عاصم.
0: يا هلا ويا مرحبا بك أذكار وصديقة البرنامج، وأكيد لكل التحية لك.
1: وتحياتي لخالة أم حمزة وكل المستمعين.
0: أوكي، أيوة.
1: وحابة استمع للفنان أحمد سعد.
0: أيوة،
1: أغنية إيه الحلوة ده، إيه اليوم الحلوة ده،
0: إيه اليوم الحلوة ده للفنان أحمد سعد. نعم، وتحبي تهديها لأحد؟
1: وأهديها أولا لك، وثانيا للمخرج وكل طاقم ربيعة الغاد والخالة أم حمزة وكل المستمعين الشريفين.
0: تسلمي، شكرا جزيلا على هذا الإهداء الجميل. وحابة تقولي حاجة تانية؟
1: شكرا على إتاحة البنصر، الله يحفظك.
0: اوكي تسلمي. والان الاغنيه جاهزه يا عاصم، نسمعها مع بعض.

0: وعدنا لكم بعد الأغنية الفرائحية الجميلة. ما أجمل أن يكون في كل خميس موعد من الفرح معنا اتصال آخر ونستقبله ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خالة نورية صح؟
1: الله يسلمك. كيفك يا هبة؟
0: الحمد لله تمام. أنتم كيفكم؟ كيف أيامكم؟
1: كيف البنات دينا؟
0: الحمد لله. الحمد لله كلهم بخير يسلموا عليك أكيد.
1: وعاصم كلكم وناصر.
0: نعم الحمد لله.
1: أيتي أغنية وردة الجزائرة.
0: أيوة.
1: يا وحشتوني وحشتوني وحشتوني.
0: حلوة وردة الجزائرية. أنتي
1: وعيالي وبنات أختي وأنتو البنات والعيال كلكم. تمام.
0: أوكي.
1: يلا خليني أرسلني لكم كلكم ها أغنية وحشتوني.
0: وحشتوني للفنانة وردة الجزائرية طبعا. وحشتوني أنتم كمان. كل خميس لكم
1: يلا.
0: وحشة
1: يلا مع
0: ونسمع الأغنية مع بعض.

0: ومع كل طبعا إهداء يصلنا تكبر مساحة الفرح في قلوبنا. خليكم معنا، فما زلنا مع هدايا الخميس عبر هدية خميس، ونستقبل الاتصال. وألو،
1: يسعد لي مساك اختي بقى،
0: ومساك أسعد، يا هلا بيا، مرحبا.
1: والتحية للمخرج عاصم.
0: وهو حييك كمان.
1: والله اليوم يعني حبيت ان يعني تشاركوا معانا في فرحنا
0: أيوة،
1: بمناسبة يعني خطوة عقد بهذه اللحظة.
0: ما شاء الله، ألف مبروك،
1: بهذا الوقت انا خلقت ارقام اتصل وهم يعني عملوا عقد.
0: ألف مبروك لهم، إن شاء الله ربي يتمم على خير. أيوة،
1: البنت اختي ان شاء الله توفق.
0: آمين يا رب. أيوة،
1: وإن شاء الله أطلب لها أغنية حقها، يا دبلة الخطوبة أقبلنا كلنا.
0: يا سلام، أيوة، من خالها أجمل الهداء. أيوة،
1: وهديها لها ولكل أهلي ومن يسمعنا.
0: وكمان أنا من طاقم راديو عدن غدا وعاصم نقول لها ألف ألف مبروك، وعقبال البكاري إن شاء الله، والدخول القفص الذهبي
1: إن شاء الله. شكرا لك أختي بقى،
0: وشكرا لك ولاتصالك، ونشوف الأغنية كده الجميلة، ونسعد نفرح مع بعض، وأكيد كل أصدقاء البرنامج كمان يهنوك.

0: طبعا أفراحكم أجمل لما تشاركونا معنا، وخلونا طبعا نكمل مع بعض أجمل التهاني ونوصل للكل الكلمة الحلوة ونفرح معكم بتهانيكم وتبريكاتكم. ونسمع الاتصال ونستقبله. ألو.
1: ألو،
0: يا هلا ويا مرحبا.
1: مساء الورد.
0: مساء الياسمين.
1: كيفكم؟
0: الحمد لله بخير، انت كيفك؟
1: بخير.
0: ايش حابة تقدمي لنا اليوم؟ صوتك بعيد، ايش قلتي؟
1: حبك أغراني لسنانات.
0: حبك عياني او اغراني؟
1: أغراني.
0: اولي مين؟ ايش من فنانة؟ الو.
1: أليسا.
0: للفنانة أليسا. حبك حبك ايش؟
1: أغاني.
0: أداني.
1: أداني.
0: أدا أداني، إن شاء الله يعني يكون سمعنا صح. وعاصم بيشوف لك الآن الأغنية، وإن شاء الله بنلبي طلبك. شكرا لاتصالك.

0: كنا مع منتهى الإحساس مع الفنانة إليسا طبعا، لقت ليلى جو آخر، ولكن عدنا أكيد لهداياكم ورسائلكم في هدية خميس. ومعنا اتصال آخر يا عاصم ونستقبله ونقول ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيفك يا حبيبتي؟
0: الحمد لله بخير، كيفك أنت؟ كيف أيامك؟
1: والله تمام الحمد لله. عرفتيني؟
0: أيوة.
1: أهني بدا قلبي، أهني شبير حبايبي وأهلي أحباني من الغنية حق شادية، خذني معك.
0: خذني معك.
1: ايوه، وهنيكم انتم يا حبايبي.
0: احنا كمان نهنيك اكيد ونفرح معكم مع تهانيكم. حابه تقول لنا حاجه ثانيه؟
1: لا اختي شاديه، خذني معك.
0: شاديه وخذني معك، ونسمعها مع بعض يا عاصم.
1: يلا حبيبي، يلا
0: مع السلامه.

0: طبعا ارفعوا صوته وخلي الفرح يوصل لكل مكان، لأن الخميس معنا غير، وكل تهنئة فيها حكاية، وكل أغنية أكيد تحمل معها أمنية. وما زلنا مع الاتصال يا حكي عاصم. نعم، نقول ألو ألو، السلام عليكم، في معنا اتصال أو انقطع الخط؟ تسمعني؟ انقطع الخط، ولا زلنا مع تهانيكم وتبريكاتكم، ولا زل اتصال اخر نستقبله ونقول الو.
1: الله يسلمك، كيف حالك؟
0: الحمد لله تمام.
1: حياك الله، معك فهمي اسحاق المعلم الرئيسي.
0: يا هلا ويا مرحبا، دائما منورين البرنامج. ايوه
1: حياك الله حياك الله. اقول لك شيء، اغنيه بغينا المكلة، وهنيه للشيخ.
0: يا سلام.
1: يزيد
0: ايوه
1: اهنيه
0: متعلق المذيع يزيد.
1: ايوه نعم، وبس ان شاء الله يكون خير. ان شاء الله
0: ان شاء الله رب العالمين. بغينا المكلة كمان نقول يزيد يهديها لك، ونسمعها مع بعض، ونسمعها كمان احنا كلنا مع بعض.

بغينا المكلا وبغينا كل المناطق الجميلة، مناطقنا الحبيبة. طبعا معنا هنا إهداء خاص وتهنئة خاصة إلى خالتي الغالية سهير حسن في يوم ميلادك الجميل. نبعت لك أصدق التهاني وأجمل الأمنيات، ونسأل الله أن يجعل عامك الجديد عاما مليئا طبعا بالصحة والسعادة والفرح، وأن يحقق لك الله كل ما تتمنين. ألف ألف مبارك، وكل عام أنت بخير وعقبال أعوام طويلة بين أنت بين أهلك وأحبابك بكل صحة وسعادة. التهنئة مقدمة مني أنا هبة علي، ومن رشا، ومن ماما وعمورة وعبد الله، ومن وديان وزوجها حلمي، ومن خواتها، ومن كافة العائلة والأهل والأصدقاء، ومن طاقم راديو عدن الغد، وكل من يحمل لك في قلبه محبة وتقدير. كل عام أنت أجمل فرحة في قلوبنا، ربي يديمك لنا عمرا وحبا وبركة. نودي أغنية عبود خواجة سلمولي على خلي كثير، طبعا سلمونا على كل الغالين كثير، ونسمع الأغنية مع بعض.

0: الله. طبعا من تهنئة إلى تهنئة ومن فرحة إلى فرحة، نعيش معكم أجمل التفاصيل في هذا الخميس ونستقبل الاتصال. نقول ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة أيوة أسمعك.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله
1: أيوة
0: تمام. كيف أمورك؟
1: الحمد لله تمام.
0: أيوة، إيش حابة اليوم تقدمي لنا؟
1: حابة أسمع أغنية جو جميل
0: أيوة
1: للفنان محمود التركي.
0: للفنان محمود التركي. اليوم جميل. أيوة، تحبي تهديها لمين؟
1: ودي هذا جميع المستمعين والمشاركين.
0: نعم، ونحن كمان نهديها لك ولجميع اللي شاهدنا الآن ويستمع لنا. وجهز الأغنية عاصم، جاهزة؟ نسمعها مع بعض.

ورجعنا لكم ومع هذه الإهداء اللي وصلنا عبر الواتساب من أجمل الهدايا هذا الخميس كانت أغنية الجميلة قلبي دايم معكم بصوت أسماء المنور بإهداء من صديق البرنامج هدية خميس هاني بن حمدان. شكرا من القلب على هذا الإهداء الجميل وعلى ذوقك ومحبتك وحرصك دائما على أن تشاركنا لحظات الفرح عبر البرنامج. كل التحايا وتقدير لك وكل أصدقاء هدية خميس الذين يجعلون برنامجنا أجمل بتواصلهم وتهانيهم وإداءاتكم. دمتم دائما قلوبا جميلة تجمعها المحبة. ونسمع الأغنية اللي بعتها لنا عبر الواتساب يا عاصم.

بيجمع طبعا قلوب كل المحبين في ليلة خميس في كل الأفراح طبعا والمناسبات. ومعنا اتصال، نقول له ألو ألو، معنا اتصال وانقطع الخط، انقطع الخط. ولازلنا طبعا مع تهانيكم اليوم كثيرة طبعا، ونحاول قدر المستطاع. معنا أبو خالد حلصم بيقول تحية لك هبة عديدة، ممكن أسمع أغنيتي يا محلاه للجميل محلاه للفنان حسن عطا، وهديها لطاقم البرنامج وطاقم راديو عدن الغد وجميع من يتابع هذا البرنامج الرائع. شكرا لك أبو خالد حلصم، وأغنية محلاه للجميل محلاه موجودة، نسمعها أكيد مع بعض كلنا.

والآن عدنا لكم مع تهانيكم عبر الواتساب معنا برضو هنا تهنئة، تقول تهانينا لكل معلم ومعلمة على الإنصاف لهم على التوفيق بين النقابة والسلطة على كلمة الحوار فيما بينهم وجعل مصلحة أبنائنا هي الأولوية في حق التعليم لهم، ولن نرتقي إلا بعلم. نطلب أغنية أصلا أنا أستاذ للفنان حسين الجسمي. شكرا لكم لبرنامجكم المتميز هاني بن حمدان، وشكرا لك، وأكيد نحن نبارك هذا الشيء الجميل ما بين المعلمين ويكون في تفاهم كده دائم، وأكيد بيصب في مصلحة طلابنا. ونسمع الأغنية مع بعض.

0: ولازمنا معكم مع تهنيكم ونستقبل اتصال موجود يا عاصم. والو الو، معنا الاتصال او انه في مشكلة؟ الو
1: الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه تفضل.
1: كيف حالك يا بنتي؟ كيف انت؟ بخير
0: الحمد لله. انا بخير طالما انتم بخير.
1: الله يعطيك العافية. معاش ابو فهد.
0: يا هلا ويا مرحبا، ايش حابب تقدم اليوم؟
1: الله يعطيك العافية. اطلب اغنية ابو بالفقيه.
0: ايوه.
1: كل شيء معقول الا فراقك يا عدن.
0: كل شيء معقول الا فراقك يا عدن. حاب تهديها لمن؟
1: اهديها لكم لطاقم الاذاعه كاملا والجميع المشاركين والمتصلين واسره عدن الغد جميعا.
0: احنا كمان نهديها لك وشكرا على اتصالك، ونسمع الاغنيه مع بعض.
1: شكرا لكم. مع السلامه. الله معكم.

والآن طبعا وصلنا إلى فقرتنا، هي فقرة التعليقات لي عبر بثنا المباشر في الفيسبوك مع ناس. شكري باقي سير بيقول يسعد مساكم بكل خير وصحة وسعادة دائما يا رب، أطلب أغنية أبو بكر سالم يسير وتخبر وهدية طاقم الإذاعة والمستمعين الكرام، وتحياتي لكم جميعا. نستمع الآن لأغنية سير وتخبر لأبو بكر مع عاصم.

أنا برضو من التعليقات، أنس أحمد بيقول أسعد الله مساكم بكل خير طاقم إذاعة عدن الغد، وأطلب أغنية أصيل أبو بكر في حب تلك الغانية حسيتها صنعانية. وأكيد أول مرة أسمع الأغنية لكن أسمعها أكيد معاكم. أنس بيقول أصيل في حب تلك الغانية حسيتها صنعانية. عاصم موجودة، نسمعها مع بعض.

يا ستار، معنا طبعا العديد من التهاني، ولكن للأسف وصلتنا متأخرة. لكن نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وزف الطيب التهاني والتبريكات للغالي محمد طاهر الشرعبي بمناسبة الخطوبة وعقد القران. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وعلى خير. ألف ألف مبروك. التهنئة مقدمة من زملائك في مشغل بن مهدي للعبايات، ومني أنا سمير المضابي. أيوة، أطلب أغنية زفت أيوب طارش يا عاصم في إمكانية. نسمع الأغنية مع بعض.

طبعا لان وقتنا شارف على الانتهاء، الاغاني بتكون بعد البرنامج اللي طلبتوها. الان بس بنقري تهانيكم المقدمه. مساء الخير يا عدن، مساء الخير لكل المستمعين الغاليين. اجواء الخميس غير ولو نكهه خاصه تخلي الواحد ينسى تعب الاسبوع ويستقبل الجمعه بروح حلوه. فاحب اقول لكم لكل اهل الاصدقاء خميسكم فرحه، واقول لكم راحه وجمعتكم مباركه مقدما. وتحيه للجميله المذيعه هبه علي صاحبه الصوت الجميل، والمخرج عاصم حكيم. واطلب اغنيه لمحمد عبده يا عسل اهديها الى الغاليه علي قلبي ديانة، وإن شاء الله تعجبك وتكون تسمعي لنا ولخميسك سعيد. طبعا أكيد بعد البرنامج بتسمع الزفة، وبنسمع كمان هذه الأغنية اللي أنت طلبتها، وأيضا نشوف التهاني معنا. أيوة قرأناهم أعتقد كلهم، نعم قرأناهم كلهم. والآن بنشوف في بثنا المباشر معنا كان كذلك خالد حلصم اللي بيقول مساء الفل والياسمين عليكم هبة وعلى عاصم على جميع المتابعين ومساك أسعد. وبكده نكون كملنا كل التهاني والتبريكات في برنامجكم هدية خميس. لو عاصم يقدر يجيب لنا بالأخير كده زفة حلوة للعروس، ونقول لهم ألف ألف ألف مبروك لكل اليوم كان نجاحهم أم زفافهم أو عقد قرانهم أو خطوبتهم. وطبعا دائما أفراحكم دائما دائما دياركم دائما بالأفراح والمناسبات الجميلة. وما يسعني بالأخير لأن نقول لكم إلى اللقاء.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

إن حظي كدقيق فوق شوك نثروا، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوا، عظم الأمر عليهم ثم قالوا اتركوه، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوا. نسمع بهذا البيتين المشهورين وقد لا نعلم من هو قائلها، إنها للشاعر السوداني مرهف الحس إدريس جمع. يقال إن الشاعر فقد عقله في آخر أيامه ودخل مستشفى المجانين، وأراد أهله أن يعالجوه بالخارج. وفي المطار رأى امرأة جميلة برفقة زوجها، فأطال النظر إليها والزوج يحاول أن يمنعه، فأنشد يقول: أعلى الجمال تغار منا، ماذا علينا إذا نظرنا، هي نظرة تنسي الوقار وتسعد الروح المعنى، دنياي أنت وفرحتي ومن الفؤاد إذا تمنى، أنت السماء بدت لنا واستعصمت بالبعد عنا. وعندما سمعها الأديب عباس محمود العقاد رحمه الله سأل عن قائلها، فقالوا له إنه الشاعر السوداني إدريس جمع، وهو الآن في مستشفى المجانين. قال: هذا مكانه، لأن هذا الكلام لا يستطيعه ذو الفكر. وعندما ذهبوا بإدريس جمع إلى لندن للعلاج أعجب بعيون الممرضة وأطال النظر في عينيها، فأخبرت مدير المستشفى بذلك، فأمرها أن تلبس نظارات سوداء، ففعلت. وعندما جاءته نظر إليها جماع وأنشد: والسيف في الغمد لا تخشى مضاربه، وسيف عينيك في الحالتين بتار. وعندما ترجم البيت للممرضة بكت. وصنف هذا البيت أبلغ بيت شعر في الغزل في العصر الحديث.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: ماذا جنيت؟ ماذا جنيت لكي تمل وصالي؟ إني سألتك هل تجيب سؤالي؟ حاولت أن ألقى لهجرك حجة، فوقعت بين حقيقة وخيالي. كنت القريب وكنت أنت مقربي، يوم الوفاق وبهجة الإقبال. فغدوت أشبه بالخصيم لخصمه. عجبا إذن لتقلب الأحوال. يا صاحبا سكن الملال فؤاده، أسمعت مني سيء الأقوال لتميل عني ثم تكره رؤيتي، ويكون حلمك أن ترى إذلالي؟ أنا ما طلبتك أن تعود لصحبتي بعد القطيعة أو ترق لحالي، فأنا بغيرك كامل متكمل، وكذاك أنت على أتم كمالي. لا أنت لي نقص ولا أنا سالب، منك الكمال فعش عزيزا غالي، واقطع وصالك ما استطعت وعش على هجري، فإني لا أراك تبالي. هي قصة بدأت بحب صادق وتنوعت يوما بكل جمالي، فقضت ظروف الدهر أن تمضي بها وبنا لأسوأ منتهى ومآلي. أنا لن أجادلك الوفاء فما مضى، قد يستحال رجوعه بجدالي. لو أن فيك من الوفاء بقية لذكرت أياما مضت وليالي، ووهبتني أسمى خصالك مثلما أنا قد وهبتك من جميل خصالي. كم قلت إنك خير من عاشرتهم، فأتيت أنت مخيبا آمالي، مخيبا آمالي.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

أهلا ومرحبا بكم متابعينا الأكارم لنقرأ عليكم موجز الأخبار من راديو عدن الغد وأبدأها معكم ببسم الله الرحمن الرحيم. محليا، البكري يلتقي قيادات وطنية لبحث تعزيز الجبهة الداخلية وإنشاء غرفة طوارئ في عدن. فيما أكد وزير الصحة والتعليم العالي أهمية توطين صناعة الدواء خلال اليوم العالمي الخامس للصيدلية باعتباره بوابة لتعزيز الأمن الصحي الوطني. عربيا ودوليا، الناتو والولايات المتحدة يؤكدان استعدادهما لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا. في وقت يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطا واحتجاجات متواصلة استمرت لنحو ساعات. اقتصاديا، الرئيس السوري يبحث فرص الاستثمار مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية. واليابان تؤكد استمرار التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن التدخل في سوق العملات. رياضيا، وصلت بعثة منتخبنا للناشئين إلى الأردن للمشاركة في بطولة غرب آسيا. بينما استبعد برشلونة التعاقد مع الأرجنتيني جوليان الفاريز. لمزيد من الأخبار زوروا منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام، ولكم من يطيب التحايا. كنت معكم أنا هبة علي ودمتم بخير.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: البارحة ريح الغرة داخلية
3: هب
2: ومن هب وغصان المشاعر جذبها أول كف خطاي عن سكة الحب والحين طحت وطيحتي من سببها جتني تصب الحسن في ناظري صب حتى تباشر كل عرق وشربها ساعة دنت يمي ولا أقول يا رب الطف علي إن كان قلبي قربها من شفتها قلت أبب ما شفت والله مثلها أجمل ولا بها مكيجة خلقه ما تحتاج مكأب وقوامها ما احتاج فزعة كعبها وشفاتها بداية الجمر لا شب وبيظن حر ما تفرقها عن ذهبها مدلعة من خال من أم من أب وأحيانا شك إن الدلع في نسبها وفيها أصلا شيء واحد ما ينحب كل شيء فيها زين حتى غضبها اللي يزعلت ما تقول لي غير وأنا تلذذ كل ما اسمعه وعتابها واللي رضت يبين وش داخل اللب من بيض نيتها وزايد أدبها وإن كانها بتغيب ما يفيدني طب ما تلاحق كل عرق كسبها تبت يدين العشق في خافقي تب اللي تركني تحت رحمة هدبها يفكني من فك يوسف من الجب من قبل أيامي تمر ما حسب
4: يا سلام الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: قالت سوف تنساني وتنسى أنني يوما وهبتك نبض وجداني وتعشق موجة أخرى وتهجر دفء شطآني وتجلس مثلما كنا لتسمع بعض ألحاني ولا تعنيك أحزاني ويسقط كالمنى اسمي وسوف يتوه عنواني. ترى ستقول يا عمري بأنك كنت تهواني، فقلت هواك إيماني ومغفرتي وعصياني. أتيتك والمنى عندي بقايا بين أحضاني، ربيع مات طائره على أنقاض بستاني، رياح الحزن تعصرني وتسخر بين وجداني. أحبك واحة هدأت عليها كل أحزاني، أحبك نسمة تروي لصمت الناس ألحاني، أحبك نشوة تسري وتشعل نار بركاني. أحبك أنت يا أملاً كضوء الصبح يلقاني. أمات الحب عشاقاً وحبك أنت أحياني. ولو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني، ولو أنساك يا عمري حنايا القلب تنساني. إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني، إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت،

حلما. رأيتك من سنيني في كياني، تركت القلب عندك دون خوف، وأخشى أن يموت إذا أتاني. فإن سألوك يوما عن فؤادي وكيف يعيش مذهول الأماني، فقولي إن حبك كان لحنا كحلم لاح في ليل الزمان. عشقتك ذات يوم في ضياعي، وفي عينيك أصفح عن زماني.

تحية لكل امرأة جبرتها الظروف أنه تحمل مسؤولية بيت كامل بقلب واحد. يمكن ما يصفق لها أحد، لكن يكفي أنه صنعت إنسان. تحية لكل امرأة جبرتها الظروف أنه أطفالها يكبروا ويظنوا أنه الأبطال مجرد شخصيات في الأفلام، بينما كان

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: أحيان صعب تقول اللي تحبه أنا أحبك، مع أنها تحس أنها بسيطة لكن صعبة شعوريا، كلاميا سهلة. فيقول أصعب شعور أني أحبك ولا أقدر أقول، وأصعب كلام الكلام اللي في أول لقى أتعمد الصمت. أبي منك السوالف تطول، سولف علي يا حلو حرف بصوتك رقى. أخاف أقول إني أحبك وأكون العجول، وأخاف ما أقولها ويعيش عمري شقى. ما بين أحبك وما بين الشعور الخجول، ما همني من رحل ما دامك اللي بقى. لا تقول أحبك أنا، يكفيني إنك تقول يجعل هذا اللقاء ما يكون آخر لقاء.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل. الأخطاء الدوائية. تحدث الأخطاء الدوائية عند استخدام الدواء بطريقة غير صحيحة، أو عند التعامل مع الدواء أو المريض بشكل خاطئ. وقد تقع هذه الأخطاء في أي مرحلة من مراحل استخدام الدواء، مثل كتابة الوصفة الطبية، أو صرفها، أو عند تحضير الدواء، أو تناوله، أو إعطائه، أو تخزينه، أو متابعة تأثيره. وانطلاقاً من حرصنا على سلامة المرضى، تؤكد الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية عبر المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية على أهمية اتباع الإرشادات التالية لتفادي الأخطاء الدوائية. 1- استشر الطبيب أو الصيدلي دائماً في كل ما يتعلق بالاستخدام الآمن والسليم للدواء، لأن لديهما الخبرة والمعرفة الكافية بذلك. 2- تأكد من أن جميع المعلومات التي يقدمها الطبيب أو الصيدلي بشأن الدواء واضحة ومفهومة، ولا تتردد في طلب التوضيح عند الحاجة. وأيضاً احرص على معرفة ما يلي: اسم الدواء والغرض من استخدامه، متى يبدأ مفعوله المتوقع، الجرعة المناسبة ومدة الاستخدام، الطريقة الصحيحة لتحضير الدواء وتناوله، ما يجب فعله عند نسيان الجرعة أو تناول جرعة زائدة، احتمالية التفاعل مع أدوية أو أطعمة أو مشروبات أخرى، وأي احتياطات خاصة يجب اتباعها أثناء الاستخدام. تذكر، يمكنك حماية نفسك من الأخطاء الدوائية بالالتزام بتعليمات مقدمي الرعاية الصحية واتباع الطرق الآمنة لاستخدام الدواء. معاً من أجل دواء آمن وفعال. نستقبل بلاغاتكم عن الآثار الجانبية أو مشاكل جودة وفعالية الأدوية عبر التواصل بالمركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عدن من خلال رقم الواتساب 47-51-05-6 أو عبر تطبيق السلامة الدوائية. الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، المركز الرئيسي عدن، صمام أمان لصحة مجتمعنا.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: وإن كانك معزم علشان فرقاك، تكفى لا تخلي غيري ياخذ مكانك. حاولت أحب غيرك علشان أبنساك، لقيت غيرك بالغلا ما كفاني. حاولت أنسى كل شي فيه ذكراك، لقيت اسمك ما يفارق لساني. ما بيك ترجع لي لجل كثرة أخطاك، ما بيك ترجع يا حبيبي عشاني. واللي خلق وجهك ولولو ثناياك، إني أحبك وإني فيك الأناني. عودتني في كل الأيام ألقاك، وشلون أبصبر في غيابك ثواني. خذ ما تبي مني بس أترجاك، لا تخلي بقلبك معي شخص ثاني. وإن كانك معزي علشان فرقاك، تكفى لا تخلي غيري.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: وعدتك أن لا أحبك، وعدتك أن لا أحبك، ثم أمام القرار الكبير جبنت. وعدتك أن لا أحبك، ثم أمام القرار الكبير جبنت. وعدتك أن لا أعود وعدت، وأن لا أموت اشتياقا ومت. وعدت مرارا وقررت أن أستقيل مرارا، ولا أتذكر أني استقلت. وعدت بأشياء أكبر مني، فماذا غدا ستقول الجرائد عني؟ أكيد ستكتب أني جننت، أكيد ستكتب أني انتحرت. وعدتك أن لا أكون ضعيفا وكنت، وأن لا أقول بعينيك شعرا وقلت. وعدت بألا وألا وألا، وحين اكتشفت غبائي ضحكت. وعدتك أن لا أبالي بشعرك حين يمر أمامي، وحين تدفق كالليل فوق الرصيف صرخت. وعدتك أن أتجاهل عينيك مهما دعاني الحنين، وحين رأيتهما تمطران نجوما شهقت. وعدتك أن لا أوجه أي رسالة حب إليك، ولكنني رغم أنفي كتبت. وعدتك أن لا أكون بأي مكان تكونين فيه، وعدتك أن لا أكون بأي مكان تكونين فيه، وحين عرفت بأنك مدعوة للعشاء ذهبت. وعدتك أن لا أحبك كيف وأين وفي أي يوم وعدت، لقد كنت أكذب من شدة الصدق، والحمد لله أني كذب. وعدتك أن لا أتلفن ليلا إليك، وأن لا أفكر فيك إذا تمرضين، وأن لا أخاف عليك، وأن لا أقدم وردا، وأن لا أبوس يديك. وتلفنت ليلا على الرغم مني، وأرسلت وردا على الرغم مني، وبستك من بين عينيك حتى شبعت، وبستك من خلف أذنيك حتى شبعت. وعدت بألا وألا وألا، وحين اكتشفت غبائي ضحكت. وعدت بذبحك 50 مرة، وعدت بذبحك 50 مرة، وحين رأيت الدماء تغطي ثيابي تأكدت أني الذي قد ذبحت. فلا تأخذيني على محمل الجد، مهما غضبت ومهما فعلت، ومهما اشتعلت ومهما انطفأت، لقد كنت أكذب من شدة الصدق، والحمد لله أني كذبت. وعدتك أن لا أكون هنا بعد 5 دقائق، ولكن إلى أين أذهب؟ إن الشوارع مغسولة بالمطر. إلى أين أدخل؟ إن مقاهي المدينة مسكونة بالضجر. إلى أين أبحر وحدي؟ وأنت البحار، وأنت القلوع، وأنت السفر. فهل ممكن أن أظل لعشر دقائق أخرى لحين انقطاع المطر، أكيد بأني سأرحل بعد رحيل الغيوم وبعد هدوء الرياح، وإلا سأنزل ضيفا عليك إلى أن يجيء صباحك.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: علاقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: ليجا ملك النظافة والتوفير.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة موني جرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع موني جرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية،

تمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

عجوزٍ دربها هجر قالوا ترى فحبها ولو غساوه قلت قتلي حبها حسبي تقل مرحوم.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
2: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيغرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيغرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: Muslim, Muslim.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا. تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: يا سارقا قلبي أتتك جوارحي طوعا بلا أمر ولا استئذاني، فأنا الذي أهملته وتركته كنزا للص هواك حين أتاني. فارفق به ما دمت تملك أمره، واحفظه حفظ الصدر للرئتان. وإذا لقيتك فاعطنيه دقائقا ليجدد الحب به شرياني. فإذا قضيت فخذه مني راضيا، سبحان من دونه أحياني. وإذا لقيتك لا تسأل عن حالتي، فملامحي في الشوق خير بياني. للدمع والليل الطويل تركتني، وتقول لي في البعد ما أضناني. عجبا عجبا لأمرك كيف عن حالي تسل، أولم تكن في البعد من أرداني. عجبا لأمر العاشقين لما أرى، لا يكره المجني عليه الجاني. دع عنك ما قد فات واسمع ما يلي، فالعمر مهما طال طول فاني. داوي المسامع بالكلام وداوني بالوصل، إن فراقنا أعياني. في ليلة قمرية كي أحلف أني رأيت بليلة قمراني، واسمع عيوني كلما لاقيتني، فأنا عيوني في اللقاء لساني.
1: أعزائنا مستمعي راديو عدن الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم، تصبحون على خير.